أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

السيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 206 أسرى. رئيس البرلمان العربي يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا. إيبولا يتجاوز 5000 إصابة في الكونغو والصحة العالمية تبقي تفشي طوارئ دولية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيرا. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. من جانبه أشاد معالي جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد معاليه في بيان أن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وصولا إلى تسوية سلمية مستدامة تحقق الأمن والاستقرار وتصون أرواح المدنيين. وقال معالي الأمين العام إن دول مجلس التعاون تتطلع بأدوار مهمة في دعم مسارات التهدئة وتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية. وبدورها رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تقدير المملكة للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات وإسهاماتها في الإفراج عن 7,997 أسيراً منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 26 عملية وساطة. وجددت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب والتخفيف من تداعياتها الإنسانية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي. ننتقل بكم الآن إلى الشأن السوري، حيث أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان من مساعي إسرائيل لتقويض جهود ترسيخ الاستقرار في سوريا وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية العربية السورية وحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما والتدخل الفوري لاتخاذ موقف حازم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. في ذات السياق، أدان معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة السورية وقواعد القانون الدولي. وفي ملف فيروس إيبولا، حيث وصل تفشي الفيروس في الكونغو إلى 5,000 حالة فيما يواصل تجاوز جهود الاستجابة بسرعة غير مسبوقة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الكونغو أن تفشي المرض سجل حتى الآن 5,021 حالة، بما في ذلك 2,378 حالة وفاة حتى يوم الأحد، حيث ينتشر في بعض أصعب الظروف التي يمكن تخيلها والتي يفاقمها انعدام الأمن والنزوح وكثافة تحركات السكان. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن التفشي لا يزال يصنف طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، محذرة من استمرار خطر انتشار الفيروس محليا ودوليا، وداعية الحكومات والشركاء إلى تكثيف جهود الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة لاحتواء التفشي. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: ركز معي كتير منيح. اليوم بإكسترا فايبس رح نبلش الموضوع الصراحة بسؤال، أوكي؟ والسؤال رح يكون لإلك ولكل المستمعين، ويعني وحي السؤال كان الصراحة من مكالمة هاتفية أجريتها قبل قليل مع إحدى الصديقات، وما بعرف كيف فتح الموضوع، يعني كانت عم تحكي بأنه في حدا بتعرفه عم بيعاني شوي بموضوع الشغل. و السؤال لحظة شوي لأنه بدأ نزل ستوري على الإنستغرام، فبس بدنا أوكي. سؤال اليوم بيقول إذا إجاك أوفر من شركتين مختلفتين، الأوفر نفسه من الشركتين، الميزات نفسها من الشركتين، طبيعة الشغل نفسها من الشركتين، لكن في وظيفة اللي رح يكون مسؤول عنك مدير رجل، والوظيفة الثانية رح تكون مسؤولة عنك مديرة امرأة، شو رح تختار أو شو بتفضل إنه مين يكون رئيسك في العمل، رجل أو امرأة، مدير أو مديرة؟
1: It's game over. Oh my god، يا سؤال صعب، سؤالك صعب جدا. في تجارب حلوة بالنسبة للطرفين،
0: أوكي.
1: في تجارب سيئة
0: بالنسبة للطرفين. بس شو بتحس اجمالا، يعني اجمالا كريم لو خيروا شو بياخد؟
1: لازم اجاوب الحين، ما حتعطيني؟
0: لا اعطي، فكر فكر.
1: أفكر.
0: بس طب ان جنرال الناس اللي حواليك
1: لونج تيرم، هذه وظيفه يا جماعه،
0: هي علاقه دائمه،
1: يعني هذه بجي دوم وانا مليء بالطاقه والافكار ويلا ليتس ورك، ولا بجي وانا اتسحب كاني سلحفاه؟
0: طيب قال. سؤال، الناس اللي حواليك شو بتحس؟ يعني اصحابك، اهلك، الناس اللي جربت حياه الشغل لفتره، وين حسوا انه التعامل والانتاجيه كانت احسن لما كان رئيسهم مدير او كان رئيسته مديرة؟
1: حكلمك عن أخوي.
0: أيوة
1: تمام.
0: أوكي.
1: وحفلتر يوم أتكلم أنا عن أخوي جماعة، لازم كمية فلاتر.
0: فلاتر خطيرة. قول.
1: دائما كان يقول هذا الشيء، والله يستر يعني إذا شاف الستوري ولا سمعني ولا أي شيء ويلي منه، بس دائما يعني كان أول ما يدخل على ميتينج ولا أي أحد مسؤول.
0: آه.
1: ويكون بنت.
0: أيوة.
1: أو مرأة. دائما يقول الله يستر. دائما كان يعني دخلت مع انه من افضل اللي هو يشتغل معهم حاليا، انت تعرفين شخصيا هي مرأة يعني اللي ماسكة بزنس كامل، ومن افضل الكلاينتس بالنسبه لك، لكن عنده دائما اللي يعني هذا البرسبشن اللي هو يقول الله يستر، يعني
0: الله يشوف ايش
1: بيصير. يعني
0: احنا البنات اي ثينك طلعنا على حالنا سمعه مش كتير لطيفه باسباب كتير، يعني هلا صراحه نيكست رح نحكي بتفصيل اكثر عن الموضوع، بس انتوا لو سالناكم هذا السؤال ونعطيت هذا الخيار، يو هاف تو جوب اوفرز، الاثنين نفس السالري نفس البنفيتس، الفرق بس انه هون مدير رجال وهون مديره امراه، شو بتفضل انت بحسب الاكسبيرينس اللي عشتها بحياتك؟ على 4-4 على رقم الواتساب 0487155522.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
4: ممكن أخذ قطعة؟
5: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
6: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
7: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
8: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم، احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
9: تقدر تجاوب هلا ولا لسه محتاج كمان تسمع؟
1: لا لا لا، محتاج اسمع.
9: طيب خلينا نسمع الفويس مسجز اللي عم توصلنا على رقم الواتساب 0487155522، ونبلش مع وسيم.
10: صباح الخير. هلا من باب الفكاهه والمزح، اللي مرته مديره بالبيت بفضل يكون مديره بالشغل يمكن رجال.
1: منطقي.
10: والعكس صحيح. ومن باب الصح، وإذا بدنا نحكي جد، لا هي ذاتها بالنسبة لي أنا، هي ذاتها المهم نكون ناجح بشغلي أنا ونكون تيم. يعني بالنهاية هلا صرنا بأيام المرأة عم تشتغل مثلها مثل الرجال وأكثر يمكن، فبالتعاون بيزبط كل شيء وبالمساواة.
9: طيب خلينا نشوف. نسرين قالت صباحها هبة، والله ما بقدر أحكم عموما، بس مثل ما قال كريم أنا جربت أشتغل مع الاثنين، داومت مع مديرة كانت توكسيك وكانت مسممة بيئة العمل وما كانت تعطي أعذار أبدا لأي سيدة، مع أنها سيدة برضو وما كانت ترحم أي ست مرض أو تأخذ إجازة مرضية. أوف. بالمقابل حاليا بشتغل مع مديرة سيدة، بس والله دائما عندها إحساس الأم وبتحس فينا مين مريض، ودائما بتعطي أعذار ودائما بتقول حرام عندها أولاد معلش اعذروها. بس بشكل عام بدون أي حيز، الشغل مع الرجال بيكون مور بروفيشنال من غير هرمونات او حسابات نسوية. وهذا رأيي، ممكن حد يتفق معاه او لا. راني عم بتقول هي يعني كريم زي ما قلت انت عن اخوك، كانت تحكي انه هي بتشتغل مع فرق اي تي كل اللي موجود فيها رجال، فاي ميتنج بتكون موجودة فيها بيكون كلهم عندهم نفس النظرة اللي هو الله يستر انه ست اللي شي ورم ذا ميتنج. اوكي، بس بتقول بمجرد ما ابلش احكي سبحان الله بيكتشفوا اني شاطرة بمجالي فبيتغير رأيهم. في حدا بيقول بختار الشركة اللي مديرها رجل لأنه مش ناقصني هرمونات. اسمع جالوب اللي هم الشركة المتخصصة برضا الموظفين. أوكي أنت بتعرف إحنا كل سنة بيوصلنا إنه جايز خلينا نشوف رضاكم عن العمل كيف مبسوطين الموظفين أو لا. سألوا باستبيان لمجموعة كبيرة من الموظفين هل بتفضلوا إنه يكون رئيسك في العمل امرأة أو رجل. معظم الموظفين جاوبوا ما بتفرق معانا انه يكون رجال او ست لانه الصراحة الموضوع يعتمد على بيئة العمل قديش بتكون مريحة انه يشتغل فيها الواحد. بس حسوا هم انه لا في شيء مخبى لازم نعرفه. قالوا بدل ما نسأل الموظفين بشكل يعني دايركت خلينا نشوف انتاجية الاقسام بحسب جنس رئيسها يعني هل هو بيكون رجل او امرأة. لقوا بانه 53% من الموظفين اللي بيكون مديرهم في العمل امرأة انتاجيتهم كتير اكتر من اللي بيكون مديرهم في العمل رجل. تخيل
4: ما كنت
9: فهو بيقولوا لك انه على فكرة هم استغربوا لانه دائما احنا البنات طالع علينا سمعة انه مناخد الامور بيرسونال وانفورتشنتلي على فكرة هاي الكلمة صار يتم استخدامها كتير. يعني بتقعد مع حدا مثلا يقول لك انتو بتاخدوا شوي الامور بيرسونال انتو شوي اوفر حساسين. لا وسيم قال كلمة كتير مهمة احنا صرنا بزمان ما في هاي العواطف ده تنحط على جنب والامور الشخصية بتنحط على جنب وبيتم التعامل على اساس الاحترافية في العمل. وحكى كلمة كتير مهمة انه بالفعل صارت في ستات قادرة تثبت نفسها في مجال العمل وبجوز تتفوق على الرجل. بس نرجع نذكر بانه هو مش سباق مين احسن. يعني بجوز القاعدة بشكل عام قالتها احدى الشركات اللي بتقيس مدى رضا الموظفين. بس انا مثلا بدك تسألني انا اشتغلت مع مديرة ست لفترة كتير طويلة من الزمن وهلا عم بشتغل مع مدير رجل. كل واحد منه له إيجابياته وسلبياته. أوكي يعني نكون واقعيين بالموضوع. بس أنا برأيي معظم اللي قالوا بأنه بيئة العمل هي اللي تلعب الدور هذا الشيء كتير صح. قدرت تجاوب ولا لسه؟
4: جمعت أفكاري وراح أعطيكم رأيي.
9: لا أنت تنزح ما بصدق.

0: والله I can't wait لجوابك الصراحة.
1: خربانة خربانة. طيب أنا راح أكلم أكلم الشباب والبنات كذلك اللي من عمري تمام.
0: حلو.
1: لأنه إحنا خصوصا نكون بادين في أشغال لسه بادين فيها لسه صغيرين في العمر دائما تتثبت عندنا أفكار معينة. لا تخلي فكرة تتثبت في راسك على طول.
0: حلو.
1: جرب وشوف إيش ممكن يصير. أنا وقعت بهذا الفخ في حاجة يسمونها anecdotal evidence. هبا
0: عيدها
1: anecdotal evidence.
0: أوكي.
1: هذه هي دليل قصصي أو تجربة فردية.
0: حلو.
1: أنت يوم تحكم من تجربتك على أنه هذا العموم هذا اللي يصير. وفعلا تجربتي الأولى هبا كانت عبارة عن كل الإشاعات أو الأقاويل اللي يقولونها عن المرأة لقيتها بشخص واحد اتثبتت. كل شيء هرمونات
0: كانت مديرتك امرأة
1: يعني
0: personalization
1: كل شيء انتو كيف تسووا فيها كذا كذا في المكتب انتو كيف احنا نلكم. فهذا اللي عشته. هذا اللي شفته كان واقعي. هذا كان تجربتي الشخصية. ايش كريم الصغير راح يقول بس انا ما عاد ابغى اشتري مع حريم ابدا يا جماعة لا لا لا لا, لا حاشا. بعدها فترة انتقلت الى دوم جديد لقيت امرأة تشتغل أكثر من أي رجل عرفته في حياتي.
0: واو.
1: من أي شخص عرفته في حياتي. هذه المرأة حولت فكري بالكامل. كنت أقول أوكي أنا غلطان. ما في حاجة اسمها الرجال يشتغل أكثر من المرأة. هذه المرأة اشتغلت أكثر من أي أحد عرفته في حياتي. فهنا كان عندي فكر اللي عند أعطي نفسك فرصة أنك تجرب تشوف تعرف بحيث أنك توصل في الأخير أنه ما يهم إذا كان رجل أو امرأة. هو هل الإنسان هذا محترف؟ هل عقله نظيف؟ أفكاره نظيفة؟ يعرف متى صح متى غلط؟ يعرف متى يضغط متى يرجع؟ يتفهم مشاعر الناس؟ في حاجات كثيرة مش عبارة عن جنس إذا هو
0: بالضبط أو أنثى. صح. وفي شغلة صراحة كريم يعني أنت حكيت كتير شغلة حلوة إنه أنت عم تحكي من منطلق ووجهة نظر أنتوا الشباب اللي بالعشرينيات اللي هو أنتوا هلا بدكم تفوتوا سوق العمل وتكتشفوا. نعم. فهو في أشياء دائما بقولوا لك التجربة خير برهان لأي شيء أو فكرة ببالك. أنا رح أحكي لك بعد خبرة 20 سنة في مجال العمل كلمة بأنه عن جد ما تحكم والله أنه إذا رجال أحسن ولا إذا ست بتكون أحسن. في مليون عامل يلعب دور بهذا الشيء. يعني أنا زي ما قلت بيئة العمل اللي أنت موجود فيها فريق العمل اللي أنت بتشتغل معاه. في شغلة دائما إحنا مندور على الكمال بكل شيء. يعني أنا بدي مدير بيرفكت بدي مديرة بيرفكت. طب تعال تفرج على حالك هل صح. أنت موظف بيرفكت أو هل أنت موظفة بيرفكت. في إشياء لازم كمان بعد الخبرة بتصير عندك It's a package. نقاط كل واحد منهم بياخد نقطة. أنا مثلا بهمني هيك بتقعد الناس تفكر. أنت بتقعد مع حالك والله أنا بتهمني الفلوس أكثر من طريقة التعامل. لا أنا بتهمني طريقة التعامل أكثر من الفلوس. أنا بهمني البنفتس أكثر من ساعات العمل. في ناس لا أنا بتهمني ساعات العمل أكثر من البنفتس. ففي أمور ما تحاول تخلي حالك ضحية إنه أنا مديري رجال أو مديرتي ست. مع إنه عشان نكون واقعيين في مدراء بغض النظر عن جنسهم بيخلوك تكره الشغل. نعم. واللي فيه
1: كل شيء فضائيين هذول فضائيين لا يعني ذكر ولا أنثى
0: أبعد ما يكونوا عن الإنسانية. إحنا ما عم نحكي عن هذا الشيء عشان. نعم. كمان إحنا دائما نقول أنت مش بالموقف ما تنظر على غيرك.
1: صح.
0: بس كتير حبيت فكرة إنه ما تزرع فكرة براسك وتبني عليها قصص كتير. رح تاخد تجارب بحياتك تخليك في مرحلة من المراحل ما بهمني ولا حدا حوالي. المهم أنا كيف عم بتصرف كموظف بشركة عم بشتغل فيها.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربي.

0: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلية المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
4: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها على شارع الشيخ زايد بالمتجهين إلى أبوظبي، كذلك إلى الشارقة لا توجد أي زحمة تذكر. شارع الخيل كذلك من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبوظبي ازدحامات متفرقة وأخف من المعتاد. شارع الشيخ محمد بن زايد القادمين من الشارقة بالاتجاه إلى أبوظبي راح تواجهون حادث عند منطقة محيصنة. نتمنى السلامة للجميع. كثافة عددية للسيارات أخف من المعتاد كذلك، ودرب السلامة لكل من يسمع.
4: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: الشباب.
1: هبة راح أشغل لك مجموعة من الأغاني.
2: أيوة.
1: أبيك تقسين اسم الأغنية.
2: تقسين الله عليك. يلا أوكي.
1: لكن يعني أبيك تركزين شوي في الأغاني.
2: اسمع.
1: لأنها مو معتادة.
2: بس أوكي.
1: لأنها مو معتادة.
2: لا كنت أقول لك مش إنه تختبر أنا من أي جيل.
1: خلينا نشوف.
2: إيه.
1: خلينا نشوف.
2: هاي أفلام كرتون صح؟
1: يس.
2: واضح.
1: يس. عاد واضحة قالها.
2: اسمع بتعرف هذه إيش؟ هذه إشي بس تعرف ستايل شو حسيت؟ Is it Space Tune؟
1: طيب اسبري اسبري هذه هذه هذه مستحيل ما تعرفيها.
2: قلت لك ما تمتحني. لا ما بعرفها بس هو Space Tune. Space Tune صح؟ Is it Space Tune؟

0: ما عرفت بس ستايل ستايل سبيس
1: انت تون. حرفيا في جروب مسمى على هذه الأغنية.
2: مدينة
0: نخيل. لا يا كريم تعرف مدينة اسمعوا احنا عاملين جروب اسمه مدينة النخيل من قد ما كنا نحب نحضره ونحبها في مدينة النخيل كل شيء صح
1: ايوه بطيب طيب قصدي شوي
2: ودائما يحلو اللقاء
0: بدها مقداد هاي
1: يموت في الأغنية هذه
0: عن جد يا ويلي شو بحبها.
1: طبعا حنا نتكلم على الحفل الختامي اللي لا يفوت من الموسم الخامس من بيت ذا هيت تاريخ 23 أغسطس الأحد هذا يا إخوان راح يكون معنا على الستيج اللايف طارق العربي طرقان وابنها محمد طرقان. طارق العربي اللي عمل لنا كل هذه الأغاني الشهيرة زي هزيم الرعد زي مدينة النخيل زي أو أصبري خلينا نسمعها هذه فيها هالزكتاف
0: ريئة
1: هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعى هل شاهدتم
0: بس ذكرني بليز شو اسم المسلسل كان
1: الحين بيشتغل
0: سيمبا يا كريم
1: شفت احس السعادة اللي جاكي هذا احساس النستولجيا ترى عشناه اول تقريبا الاسبوع الثالث من بيت ذا هيت
0: يا الله رشا رزق صح صح
1: انت ما تقدر تتخيلي قديش نستولجيا والناس في الجمهور قاعدة تبكي
0: شفت الفيديو كريم انه شفت الفيديو يعني هاي الاشياء اصلا بتذكرك بالمسلسل بالجمعة بالوقت اللي انت كنت تستنى فيه على التلفزيون ليجي المسلسل لانه اذا ما حضرته هلا بروح عليك يعني فما احلام احلى على فكرة تيم بيت ذا هيت يعني عم تعملوا شغل خطير خطير خطير جبار يعني
1: لازم نوجه لهم تحية كبيرة على راسهم ماهر صراحة ضبطونا بجدول متنوع راب اغاني اطفال طرب ايش تبغى كل شيء موجود.
0: موجود طارق العربي امتى رح يكون موجود اون ستيج ان شاء الله
1: يوم الاحد هذا 23 اغسطس ومعنا تذكرتين
0: يا للناس اوكي
1: نعم معنا لكم تذكرتين شو يسوون هبه
0: الموضوع كتير سهل ابعتوا لنا من كل اللي سمعناكم يا مين اكثر فيلم كرتون اثر فيكم ولهلا كل ما بتتذكروه تطلع الضحك اللي هلا كنا عم نضحكها انا وكريم على 404
2: اكون مثلك

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. العربية

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 206 أسرى. رئيس البرلمان العربي يدين الغارات الإسرائيلية على سوريا. ترامب يهدد شركاء إيران بتبعات اقتصادية وخيمة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذي تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيراً. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. من جانبه أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد معاليه في بيان أن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً إلى تسوية سلمية مستدامة تحقق الأمن والاستقرار وتصون أرواح المدنيين. وقال معالي الأمين العام إن دول مجلس التعاون تطلع بأدوار مهمة في دعم مسارات التهدئة وتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية. وبدورها رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تقدير المملكة للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات وإسهاماتها في الإفراج عن 7997 أسيراً منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عبر 26 عملية وساطة. وجددت الوزارة دعم المملكة للمبادرات الإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إنهاء الحرب والتخفيف من تداعياتها الإنسانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي. إلى الشأن السوري، حيث أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. وحذر رئيس البرلمان العربي في بيان من مساعي إسرائيل لتقويض جهود ترسيخ الاستقرار في سوريا وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر، مؤكدا تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية العربية السورية وحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما والتدخل الفوري لاتخاذ موقف حازم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. في ذات السياق، أدان معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي. وقال معالي نبيل فهمي في بيان أصدرته الجامعة العربية يوم أمس إن هذه الغارات الإسرائيلية استفزازية وغير مبررة ومرفوضة، متهما إسرائيل بالسعي إلى نشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات في المنطقة. وطالب الأمين العام الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياتهما وإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها بما يحول دون الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف في المنطقة. وفي ملف إيران، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب. وكتب ترامب على منصته يوم أمس: أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلن عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. هذا وكان قد هدد بدوره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيل. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: انصدمت الصراحة.
1: ما
0: يعني كنت عم بسألهم تحت الهواء إنه جايز ايش رأيكم بذا أوديسي؟
1: يعني برضو حتقوليها على الهواء هبة؟
0: يس رح أحكيها عادي. فرح فكريمك قال لي أنت من صدق تحكي ولا شو؟ قلت له آه حلو ولا مش حلو يعني.
1: لا وسألت إيش يعني ما راح أمل؟
0: لأنه طويل صح؟ It's around two hours.
1: المفروض يكون hours أطول.
0: Three hours ولا two hours؟
1: المفروض يكون أطول. المفروض يكون من أجزاء يعني.
0: ترولي ولا هو؟
1: أكيد أوديسي بالراحة. أوديسي
0: أوكي.
1: رهيب رهيب رهيب.
0: ولين زادت لي الموضوع أكثر حماسي إنه أصلا ما رح تلاقي كراسي إنه يعمل دوري على سيت.
1: والله
0: والله
1: أوه ماي جاد.
0: آه اللي هو بنص الشاشة أنت قاعدة يعني. فأوكي والله
1: أنا شفته في مردف مردف سيتي سنتر أعتقد هناك.
0: هناك شفته يس. أوكي طب والله حمستوني هاتي أعمل سيرش. هلأ بتخيل بس تبلش المدارس تبلش الدنيا تروق
1: يس
0: وآي ثينك إنه رح يخلوه يعني
1: بعد شوي على طول. رح
0: بعد شوي بما إنه عم نحكي عن المدارس الحمد لله رح ترجع المدارس. يعني يا ربي هيك سنة دراسية موفقة للكل. الهيئة التدريسية بلشت أوريدي ترجع ونحن رح يكون عندنا يوميا فاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدمة من سنتر بوينت ضمن أكيد مهرجان العودة للمدارس. أي شيء بتدوروا عليه حقيبة للمدرسة لانش بوكس ووتر باتل القرطاسية كل هاي الأمور بتقدر تلاقوها
1: زمزمية باتمان. أبي زمزمية باتمان.
0: اسمع هاي فترة تجهيز أغراض المدرسة كانت أحلى فترة.
1: كنت أستمتع
0: وتحط
1: فيها.
0: وتلبق اللانش بوكس على لون الشنطة نعم. وانسى هلأ طبعا الأشياء اللي صارت ويعملوا لها personalization ويكتبوا الأحرف الأولى. أشياء كتير حلوة وعن جد فترة كتير حلوة للأهالي وللأولاد. بتقدروا تتعرفوا أكثر على الكوليكشن الجديدة تبعت سنتر بوينت بإنكم تزوروهم بكافة المولات التجارية أو تعملوا شوبينج عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم. يوميا عم بيكون عندنا تحدي
1: نعم.
0: اخترنا أمهات اخترنا آباء اليوم تعرفوا شو بدنا نختار؟ بدنا نختار ناس صغار يعني أنتوا مش مرتبطين
1: نعم.
0: أوكي فممكن أنك أنت يا تستفيد منها وتجهز حالك للعودة للشغل أو العودة إلى الجامعة أو إذا عندك أولاد أختك أولاد أخوك ممكن أنك تفاجئهم بالفوتشر بقيمة 1000 درهم بس شرط أنك اليوم تكون سينجل.
1: أوكي
0: بدنا نجهزك للحياة الحقيقية.
1: بدينا أسجل أنا معكم ولا شو؟
0: ابعت لنا سنتر بوينت سينجل مع اسمك الثنائي على 404 لنشوف اليوم مين المتحدين التنين اللي رح يكونوا معنا.
1: عندي محلل صوتي يا جماعة يعرف إذا أنت سينجل أو لا ها؟
0: آه.
1: انتبه على نفسك.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: نبي نعرف مين فاز معنا بتذكرتين لحضور طارق العربي تاريخ 23 أغسطس في بيت ذا هيت لنعيد ذكريات سبيستون وأحلى الأغاني اللي كبرنا عليها. نقول ألف مبروك لشادي الأسد. ألف مبروك شادي.
5: مبروك مبروك مبروك يا شادي. تو تيكت صاروا من نصيبك، وأكيد قسم الجوائز من إذاعة العربية 99 رح يحكوا معك. مسابقتنا الجديدة خلالها ساعتنا الثانية عم ندور على الناس السنجلز، نهيئكم للحياة بكرة إن شاء الله بس تتزوجوا وتجيبوا أولاد، فرح نربحكم فاوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت بمناسبة مهرجان العودة إلى المدارس. كل المطلوب منكم تبعتوا لنا سنجل سنتر بوينت مع اسماكم الثنائية على 4-0-4 لنشوف يا ترى مين رح يطلع معنا على الهواء ويدخل التحدي.
4: أما نيكست معانا توب 5 جديد يا اخوان، من زمان ما سوينا توب 5 عشان اشوقكم اكثر. مين تعتقدوا اكثر 5 شعوب عربيه غضبا في 2026؟ Let's find out. جاهزين بشنطة ظهر جديدة وحذاء يلفت الأنظار. العودة للمدرسة مو بس أول يوم دراسي، هذه عودتكم بكل ثقة، وسنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. اكتشفوا الشنط، الزي المدرسي، علب الطعام، الأحذية وأكثر. زوروا متاجر سنتر بوينت أو centerpointstores.com اليوم. سنتر بوينت، لكل أساسيات العودة للمدرسة.
6: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: توب 5 أكثر شعوب غضباً في 2026 بالنسبة للشعوب العربية. أوكي. وهذا المصدر من جالوب جلوبال إيموشنز. نبدأ في المركز الخامس من تعتقدين هبة؟
1: شعوب العربية في المرتبة الخامس السعودية؟
0: لا.
1: خليجي؟ يعني لا,
0: لا ما في خلي...
1: اوكي ما في حدا خليجي ما احلاهم يعني
0: يس رايقين
1: الله علي مستنسين
0: نعم.
1: مصر؟
0: مصر ليس لا لا لا مو موجودة في المركز الخامس ومو موجودة على التوب 5 أساسا.
1: أصلا يعني الشعب المصري بحسه بيحبوا البسط وهيك.
0: yes.
1: المشكلة إنه بدي أحكي بلد بس I think إنه يمكن توب 3 إحنا طالع علينا هاي السمعة يعني الأردن.
0: خلينا نشوف الأردن. أنت رحتي على المركز الأول.
1: لا
0: أنت أكثر شعب زعلان في 2026.
1: فكرة أنا بحسه والله هاي شائعة والله إحنا شعب كثير دمنا يعني خفيف وقلنا نهفاتنا وما قلنا حل.
0: ليش اشوف على السوشيال كل حاجه انه انتم حتى وانتم مبسوطين كذا اللي مكشر
1: احنا على فكره بحب احكي لك احنا طلعنا حالنا كمان هاي الشائعه وخلص ومشيت وصدقوها الناس هيك بس والله عنا يعني,
0: والله
1: عن جد يعني عن جد شفت وحتى
0: في المركز الاول للشعب الاكثر غضبا
1: لبنان.
0: لبنان في المركز الخامس على لسته اكثر الشعوب غضبا.
1: سوريا؟
0: سوريا موجودة في الليستة؟ لا سبرايز سبرايز الشعب السوري مروق ومبسوط
1: والله. نعم. سوريا not in the list
0: not on the list لا
1: طيب العراق؟
0: العراق في المركز الثاني.
1: نعم أردن عراق غضباً. رقم خمسة قلنا لبنان صح؟
0: نعم باقي لك الثالث والرابع
1: بلدان عربية المغرب؟
0: المغرب في المركز الرابع يا هبة. أنا أصلاً استغربت قلت المغرب إيش دخلكم أنتوا في اللستة هذه؟ أنتوا مرة رايقين أنا مسافر على المغرب رايقين جداً.
1: مين في بلاد ما عندها مزاح غضبانين؟ حكينا لبنان سوريا الأردن فلسطين.
0: فلسطين في المركز الثالث أكثر الشعوب العربية غضبا في 2026.
1: والله يعني خلصنا التوب 5 صح؟
0: نعم.
1: أوكي الأردن وفلسطين يعني
0: الأردن رقم واحد
1: على الأردن وفلسطين لأنه almost إحنا نفس الدم.
0: يس نفس الدم
1: يعني كنت يعني منيح والله فلسطين يعني تفوقت.
0: بس إيش إحساسك كونك يعني أردنية كذلك وأنت في المركز الأول أكثر الشعوب غضبا؟
1: شوف إحنا من أدنى
0: هل أنت غاضبة من هذا الموضوع؟
1: من أدنى إحنا ما قلنا حال مو فرق معنا
0: عادي ايزي ايزي
1: والله ايش هو مرتبة الاولى اثبته
0: اوكي يس
1: والله انا
0: المغرب اللي فاجأتني صراحة. لبنان كمان شو تبون
1: انه لبنان شوف لبنان
0: بفهم
1: يعني رايقين
0: شوف هذا رو
1: لا لا لا
0: مو دايما الرو
1: انا شوف شوف هلا شوف اللبنانية شوف اللبنانية لما بدهم يطلعوا لك لبنان الحلو فيهم حتى عصبيتهم حلو تتفرج عليها يا اخي ما بعرف صح بيصيروا
0: رايقة
1: صح بيصيروا يعني الفيديوهات 18 بلس
0: صح اي صح
1: بس انه يعني حتى وانا معصبين انه كتير لذيذين
0: الوجه ليه يتغير لما تصير لبنانية برضو وجهه يصير لبناني يا جماعة
1: يا الله انا عن جد انا اصلا من قد ما قعدوا الناس يقنعوني انه هاي السنة هبه تعي على لبنان حتنبسطي فان شاء الله ان شاء الله سون سون سون قريبا بس حبيت ميرسي لك استاذ

0: الشباب. لازلنا مستمرين في مسابقة سنتر بوينت فاوتشر بقيمة 1000 درهم للسينجلز هذه المرة. أول يوم حجد. لعبنا مع الأمهات، ثاني يوم مع الآباء، اليوم عزيزي المستمع أنت في الثانوي، أنت في الجامعة، عندك عيال أختك تبي تفاجئهم زي أنا مثلا، يعني تبي
1: أنا بحس
0: عليهم.
1: أنت حياتك بنات أختك.
0: I love them so much.
1: يعني لا يعني أنا دائما بقول عن جد الخال بجنن بجنن بجنن بجنن, بجنن، بس إنه كريم عن جد بحس علاقتك كتير كتير حلوة معاهم.
0: تعرفين إيش؟ احس انه خلاص محتاج عيال.
1: لا تحتاج.
0: لا والله يا لي خلفت اثنين، خصوصا ريم اللي يشوفها يشوفني يشوفها يشوفني يقول لي اعترف، اقول له والله مش بتاعتي، والله ما اعرفهاش.
1: ما هو شوف انتوا اصلا يعني انا بحس دائما في لمعه بعيون البنات اتجاه خالهم، ما تسالني ليه هيك، انت بتكون الايدل بالنسبه لهم، الحب الاول والاخير، اذا بدهم يتجوزوا بيكونوا حاطين انه انت تكون المثال.
0: نعم.
1: بالضبط. طيب ان شاء الله بكره كريم بس تتزوج. على فكره كثير عم نحكي بموضوع زواجك هذا الاسبوع. It seems it's a sign. It seems that بحس نعجة. شو بتحب أول بيبي يكون، ولد ولا بنت؟ أكيد الصحة والسلامة من رب الأهم شيء.
0: ويطلع ولد عشان ندخل أكاديمية كورة وعمره 3 أشهر.
1: والله بتحب هذا الموضوع إن شاء الله يكون المولود الأول ولد.
0: الحين يعني لازم نستثمر في الكورة على طول ما فكرة. وإذا هو عمره 5 سنين ما دخل منتخب الناشئين رجع على طول.
1: طب كريم إجا بكرة قال لك أنا ما بدي، ما بحب الكرة.
0: مو بكيفك.
1: شوف
0: مستحيل ما يحب. شوفي احنا البيئة اللي ننشأ فيها شئنا ام ابينا.
1: صح.
0: انا نشأت في بيئة عبارة عن كورة ومصارعة. كنت انا الكورة وكنت انا اللي اتصارع بيا.
1: اوكي.
0: اخواني كبار الاثنين فيعني استلموني، كبرت على حب هذا الشيء، فهمت كيف؟ فهم صعب انه اذا انا يعني اي انستول ذا رايت اكويبمنت فيه حطيت كل شيء صح، مستحيل يطلع ما يحب الكورة.
1: اختك من المستقبل اجت. هلا السلام عليكم.
0: تفضل.
1: ما تحاول احلامك اتحققها بولادك.
0: لا
1: بليز ما تحطهم under pressure من هلا. ليش؟ ما عشان انت ما تكون under pressure يعني. بعرف كتير ناس حوالي هيك زيك، مش عادي حب الكرة، مش هوس، درجة الحرارة برا 70، هم قاعدين بيلعبوا برا، صاروا هلا اباء وعندهم اولاد وthey invest بطريقة يعني مش بالعقل. أهم أكاديميات في العالم لفلوس الكامبس اللي بدك إياه، هو ما بده يلعب كرة. ما وصل الموضوع؟ لا أنت بتقدر على فكرة تضلك متحكم بهذا الموضوع تل مثلا خليني أقول لك يمكن جريد 8-9.
0: أوكي.
1: بعد جريد 9 ما بده يعني ما بده. طيب. ما بده يعني ما بده.
0: ما اختلفنا، بس أنا متأكد أنه اللي أنا سويته فيه حيفيده بأي كارير هو أخذه، لأن الكرة تعلمك الانضباط، تعلمك الهدوء، يوم واحد يدخل عليك الاحترام، الذوق، الأخلاق، في أشياء كثيرة غير أنك تكون رياضي ويعني شاد نفس سكس باك كذا وانت صف ثامن يا ولد ولا شيء، فعادي تسوين وين.
1: شوف أنا مبسوطة عليك وعلى تفاؤلك في الحياة. بس تذكر شغلة كتير مهمة. في بيت واحد بيكونوا فيه ولدين. ولد الناس بتدعي لأهله، وولد الثاني بيخلي الناس تدعي أعلى أهله. فما تتوقع إنه يعني manage your expectations. أكيد أنت رح تبني وتزرع بذر كتير حلوة بولادك، بس دائما في شغلة أنا بقولها، والله ضلكم ادعوا، لأنه في إشي كتير بتكون برا إيدينا. بتقول طب أنا كأهل في ضل شيء ما عملته، عملت كل إشي عشان يكون هو يعني الابن أو البنت اللي ما بدي أقول لك المثالية لأنه ما في حدا مثالي، بس إنه أتليست ابن عالم وناس زي ما بنقول أو بنت عالم وناس. بس في إشي تانية بتكون كتير أقوى منك، الأصحاب، بيئة المدرسة. فدايما دايما هيك ادعي يا رب إنه يكونوا قرة عين لإلك. هاي أنا بحسها، بحب كتير هاي الدعوة يا ربي.
0: صف 5 ما احترف الرجال على طول مع الباب ما عدني بيك خلاص.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للبنت بعتبارة ومخواتي كيف كده؟ كفين؟ ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لثمانية 38 دقيقة.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: الشباب.
1: كرار وجمال الشباب السنجلز اللي صاروا معانا على الهواء. صباح شباب كيفكم؟
2: يا هلا.
3: صباح النور يا هلا.
1: قد ايه سنجلز يا حلوين؟ قد ايه اعماركم؟
2: انا 45. جمال.
1: جمال 45 سنجل؟
2: نعم.
4: انت هدفي في الحياة يا جمال.
1: انت الايدل تبع كريم.
3: ما شاء الله.
1: وكرار؟
3: 27.
1: 27 كرار؟
3: نعم.
1: يا والزواج بالبلان؟
3: والله ان شاء الله يعني.
1: والله من هاي اللي حق والله. واضح
4: الحماس يعني.
2: انا بنظري جواز مؤسسة فاشلة.
4: انت المرنة هذا اتصال اخر.
1: شو
3: طموح حلو الاخ اذا في 45 سنة لسه ما متزوج يعني. اعطانا حماس والله صراحة.
1: كرار بس بدي اطلب منك طلبي بليز عشان صوتك يكون واضح لما تجاوب. بليز فيك تفصل البلوتوث توقف على جنب اهم شيء. تيك يور تايم. حنحكي مع جمال لانه احنا نعم. جمال واضح انه في كونتنت حلو يطلع منه. جمال انت

0: برأيك الزواج يعني مشروع فاشل أو قلت إنه مؤسسة فاشلة؟
1: هو مشروع فاشل إجمالا، بس هو الحلو فيه إنه واحد إنه بس كرمال الولد يعني.
0: ما هو لا لحظة شوي، كرمال الولد هيدا الولد إنه بده ينظلم يعني. أنت من الناس اللي بتفكر إنه يلا بنتزوج لنجيب الولد وبعدين شو ما بصير؟ لا
1: أنا لو هيك كنت تزوجت. لو هيك مفكر هيك كنت تزوجت ويمكن كنت طلقت وانظلمت. أنا لأنه أنا عشت مع أهل أمي مش مع أهل بيي، لأنه كان عمري صغير وطلقوا، عرفتي كيف؟ صار عندي ميت حساب بهالموضوع أنه ما بختير خطوة إذا ما بتكون مزبوطة.
0: واو، ولهلأ ما لقيت شي مزبوط.
1: هلأ لا هلأ في حدا يمكن هيك عم شوف.
0: أيوة.
1: مثل ما الله بي
0: جمال، بليز سبيشال ريكوست، بس تقرر تاخذ الخطوة خلينا نكون أول ناس نعرف، لانه لازم نحكي معك نشوف يعني شو الشيء اللي كنت انت حاطط التيرمز اند كونديشنز تبعونك، وعلى عمر ال 45 مش الحال ولقيت هالشخص.
1: اكيد أوكي. انا في شغله بدي اخبرك اياها. اللي فتره والله العظيم اللي فتره الصبح انا بكون رايح على الدوام، بحط اكيد الاذاعه بسمعها، بسمع صوتك والله العظيم بيبقى كل شيء ستريس عندي بيروح.
2: مع الأسف شيستيكن جمال، ليش أحب أقول لك أنها متزوجة معها؟
0: أنا قعدت شو؟
1: في فترة شي جمعة 10 أيام اختفيتي عن البث.
0: أنا اختفيت شي 20 يوم عن البث.
1: خودي هني شي 10 أيام أنا كنت صدي أسكر الراديو ما أسمع.
0: لا
2: دقيقة جمال اصبر، استهدي بالله. طيب أنا موجود
1: والله على راسي أكيد. والله سكر الراديو، اسمع ملاقيكي أنت سكر الراديو ما بدي اسمع.
0: يعني صراحة جمال شو بدي لك يعني، ولا خلص أنت قبل، تفضل أنت الرابع.
2: أنت الرابع.
0: لا جمال، يلا جمال
2: لا توقف، لا تصل بالتخاف.
0: أوكي، وبليز خبرنا عن جد، والله أنا كتير بحب هاي الأشياء، بحس لأنه
1: ليكي الموضوع اللي أنت حتعرفيه مش بعيد، قريب يعني تقريبا
0: بإذن الله. بإذن الله يا رب إن شاء الله.
1: قريبا بالمبدأ حتى تكوني أنت أول العارفين، لأنه بعد حتى أهله مش عارفين، عم ندرس الموضوع. معقولي بشهر 12 عيد نوال
0: إن شاء الله يا رب. ما تحكي عن جد، أنا دائما بحكي هاي الأشياء اللي هيك، شغل زواج شغلة كان نفسك تشتريها، بيت سيارة. exactly. إن شاء الله بس تصير 100% بعت لنا، إحنا رح نكون أول المباركين لك يا جمال. ويلا كرار إن شاء الله عقبالك. أوكي.
3: شكرا
0: يعني ان شاء الله نكون حسننا لك شوي، غيرنا لك الفكره عن الزواج. الزواج حلو والعيله حلوه واستقرار وسكينه، عن جد هي هاي سكينه بكل ما في الكلمه من معنى. يلا جاهزين يا شباب للتشالنج عندك كريم، لانه خلص انا فوتوني التشالنج بما فيه الكفايه.
2: يلا يا جماعه، على فوتشر قيمته 1000 درهم من سنتر بوينت، راح نسالكم ثلاثة اسئله، اللي جاوب اول صح راح ياخذ نقطه من مجموع ثلاثة نقاط. اهم شيء تقول اسمك بعدين الاجابه. اوكي شباب؟
1: نعم.
2: طيب راح نبدأ بأول سؤال. أنا مش عارف.
0: أنا عارف.
2: كم يساوي؟
0: أيوة.
2: 7 × 8.
1: ما سمعت.
0: 7 × 8.
1: 7 × 8 يعني.
0: أيوة.
2: أيوة. من غير على حاسبة.
0: شو شباب؟
1: 56.
2: 56.
0: جمال برافو، انت بتسألنا. اسمعوا شباب، 45 و27 7 × 8. لا مش عارفين كيفكم درسوا الأولاد بكرة.
3: لا انا سوري بس ما سمعت السؤال والله.
0: كرار هيك راح اعتبر انك ما سمعت السؤال، بتصير راحت النقطة لجمال. اوكي كرار ركز معنا بليز. اوكي يلا.
1: فجعت بالسؤال عن انه ما
0: انه من زمان ما رجعت جداول الضرب.
1: انه ما فجعت.
0: طيب السؤال الثاني، مين هو الكوكب اللي يعرف بالكوكب الأحمر؟
3: كرار. عطارد.
2: غلط.
3: الزهرة.
2: غلط.
1: كوكب الأحمر الشمس.
0: الشمس. إن شاء الله بس توصل درجة
3: المريخ.
2: المريخ.
0: برافو. كرار برافو. وان يلا
2: الفاصلة.
0: الفاصل. أوكي. شو اسم أصغر عظمة بجسم الإنسان؟
3: عظمة الترقوة أو هيك.
2: لا
0: ترقوة هي يعني
2: بس حلوة الإجابة، بس
0: حلوة بس هي بالكتف. كبيرة يعني. رح أعطيكم خيارين، عظمة الإصبع أو عظمة الركاب اللي بالأذن.
3: عظمة الركاب.
2: هذا تعادل. هذا تعادل ما فيها كلام. نروح للفاصل.
0: يلا الفاصل الأخير، حسيت بما أنه الماث كان صعب عليهم ما تنسأل سؤال ماث كريم.
2: ماث.
0: آه.
2: لو عندك 5 صناديق وبكل صندوق 12 تفاحة، كم مجموع التفاح كله؟
1: 60
2: 60 اللي جاوب جمال.
0: جمال جمال برافو. باشر بمئة ألف درهم من سنتر بوينت صارت من نصيبك، ألف مبروك لك يا جمال.
1: شكرا شكرا،
0: يسعد صباحك، هارد لك.
2: وبشغل الراديو وهنا مو موجود يا جماعه.
1: ليكو انتم الاذاعه تبعكم وين؟ حبيب شي مره روح اشرب فنجان نسكافيه عندكم واتعرف عليكم.
0: اهلا وسهلا، بتشرفنا. احنا موجودين بالميديا سيتي، بس حط على جوجل مابس Arabian Radio Network سكند فلور. اهلا وسهلا.
1: لا اي ساعة بتكونوا انتم؟ لا اي ساعة، لا اي ساعة.
0: هلا انا وكريم حسب الطلبات يعني، بس انه ماكسيموم لل 11 ونص بنكون موجودين.
1: اوكي، هلا في شغلي بدي خبرك اياها، انا بكره نازل لبنان 10 ايام.
0: ييه يا سلم لنا كتير بليز على لبنان. ايه
1: شو بدك نجيب لكم معي من لبنان؟
0: شو بدك يا كريم؟ يلا قول.
1: يلا والله العظيم اذا الي معزي عندكم من دون ما اعرفي بتوصيني اكيد ساعتها تجيبن معي وبشوفكم.
0: يا الله شو مهضوم هالجمال.
2: انا بحب الحمص اللبناني صراحة.
1: حمص من طعميك هون بمطعم بعزمكن على المطعم اللبناني.
0: شوف شو هيدا.
2: تم والله ما ردك
0: يا الله.
1: مطعم السوف بأوتيل روتانا إذا بتعرفوا سامعين فيه بالجداف.
0: لا منا سامعين فيه، هلا سمعنا فيه.
1: مطعم لبناني جميل. يلا بس ارجع من السفر. هيدا رقمي، إذا فيكم تحكوني واتساب أخذ أرقامكم يصيروا عندي. نتواصل نتواصل صدقوا، ومنتعشى ومنتغدى بس بدكن أكيد إذا معنا كريم أعزب مثلي حضرتك مع جوزك على رأسك
0: عند ارتباطاتي. بس لا أنه أكيد بتشرف فيكم.
2: جمال جمال أنا عندي طلب واحد بس من لبنان.
0: شو تفضل؟
2: الراس أبو العبد.
1: راس العال هذا
0: يومي ما أطيب.
1: غيرني له اسمه نحن.
2: شو صار؟
1: صار اسمه طربوش.
2: إيه؟ طربوش بدنا طربوش.
0: طربوش اهم براند لراس ابو العبد بلبنان.
1: في منه هون، في
0: صح
1: منه هون.
0: في منه هون وورقته ذهبيه واحمر واسود.
1: لا في منه تبع لبنان بقلعه بعلبك. ما بيجيب
0: كل عمل ماركتنج لكل المحل.
2: ايوه كلام
1: خارج ماركتنج.
0: جمال ما اهضمك والله والله عن جد يعني. جمال بدنا نقولك اول شيء تروح وترجع بالسلامه، وخلص ان شاء الله بس ترجع لنا لقاء باذن رب العالمين.
1: وشغلي أخيرة، أول مرة بحياتي بشارك بمسابقة على راديو.
2: ألف مبروك. طيب فزت فيها ما شاء الله.
0: باوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت صارت من نصيبك، وبإذن الله بس تتجوز هيك بدك تتذكر أول مرة شاركت على الهواء وحكيت عن قصة زواجي كانت مع هبة وكريم بإكسترا فايبس. باي باي يا جمال.
1: ثانكيو ثانكيو. بس الجائزة
0: أكيد قسم الجوائز حيتواصلوا معك، خلص اسمك ورقمك صار بالسيستم.
1: ثانكيو لك.
0: اهلا باي باي باي باي. اطلب اطلب انت شو ما
2: شو تبين؟
0: ما ما ما بعرف اطلعك مشوار مع الناس بيقولوا لك شو عبالك بتقول لهم
2: يقول لي ما اسمع يوم هبه تطلع جيب لي غرامه دامك ما تسمع.

0: أعظم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. العربية.

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد معاليه أن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. أدان معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي. وقال معاليه إن هذه الغارات الإسرائيلية استفزازية وغير مبررة ومرفوضة، متهما إسرائيل بالسعي إلى نشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات في المنطقة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة. وقال ترامب إن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلنوا عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيل. وصل تفشي فيروس إيبولا في الكونغو إلى 5000 حالة، فيما يواصل تجاوز جهود الاستجابة بسرعة غير مسبوقة. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في الكونغو أن تفشي المرض سجل حتى الآن 5021 حالة، بما في ذلك 2378 حالة وفاة حتى يوم الأحد، حيث ينتشر في بعض أصعب الظروف التي يمكن تخيلها والتي يفاقمها انعدام الأمن والنزوح وكثافة تحركات السكان. ارتفع عدد ضحايا انهيار موقع لتعدين الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 100 قتيل، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين حسب مسؤول في إحدى جمعيات التعدين بأفريقيا الوسطى. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجواء اللي
1: كيف لوحة تعرفها؟
0: أنا لا ما عرفتها بجزء أعرفها بالنص.
1: هذه بعد من اللي كانت تلعب بمشاعري وأنا صغير هبوش.

0: מי ברניה?
1: Come on, Eva.
0: עדיני חיירת. עדיני חיירת. من وين
1: ار يو ناو هون انت عرفتي اشهر اغنيه له هو نفسه
0: كثير حلوه هاي الاغنيه بس لازم لازم تكون بمطر
1: ايوه
0: ايوه والشارع شوي معتم
1: اوكي
0: واذا بتفوت تانل احسن واحسن
1: كذا في غموض وانت لابس هودي اسود
0: اوه وفي بخار بيطلع من تمه
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: فيديو كليب
1: ويجي احد يسالك من وراك ار يو اوكي
0: اذا وهلا متروك يعني هذا هلا تركك
1: لسه
0: هلا هلا يو بروك اب
1: ايوه قوي كذا انت قاعد
0: واو خطير
1: هذه الاجواء ممكن تعيشوها على فكره
0: يا
1: بعد بكره
0: تن تن. اوف
1: يوم السبت يس في كوكاكولا ارينا
0: تخيل
1: اجواء ولا اروع عروض ليزر
0: على فكرة حمسني أروح
1: والله جو
0: وأنا ما كان بالبلان بدي أروح بس عشان هاي الأغنية عشان أعمل فيديو كليب اللي هلأ أعملها
1: تخيل اللحظة اللي تشتغل فيها هذه الأغنية
0: ويطفو الضواو شوي yes. مثلا ليش أحيانا منحب الدراما
1: جدا مش أحيانا
0: أحيانا
1: جداً.
0: بتحس إنه ممكن تكون عايش أحلى مراحل حياتك
1: نعم.
0: بس يا أخي أنت في مود اليوم
1: تبي أبي أحزن
0: يا أبي بدي بدي بدي بدي أحس حالي إني متدمر عاطفيا وأيوة أيوة حلوة حلوة حلوة هاي اللي سو إف إذا حابب تعيش هاي المرحلة وهاي الرحلة اللي كنا عم نحكي عنها أنا وكريم الحفلة راح تكون
1: تاريخ 22 أغسطس يعني بعد بكرة إن شاء الله في كوكاكولا أرينا نتكلم على آلان ووكر في ألبومه Frequency 971 راح تكون أجواء ولا أحلى دائما كوكاكولا أرينا معروفة يوم في دي جي العروض راح تكون جبار
0: عن جد بتكون خطيرة نار يعني فإذا حابين تربحوا معنا تو تيكتس ابعتوا لنا
1: آلان ووكر مع اسماكم الثنائية على 404 أو على الواتساب 0487155
0: مع أنه كنت أحسن شو بدي أقولهم إياكم تقولوا لنا Where are you now
1: Where are you now Even better Even better هبة
0: وين أنت موجود هلا وأنت عم تسمعنا بغض النظر بالشغل بالبيت على شارع أم سقيم على شارع الشيخ زايد بس ابعت لنا Where are you now مع اسمك الثنائي على 404
1: حتى عاطفيا Where are you now
0: هذا السؤال لإلك أنا عاطفيا I know where I am بس أنت
1: I don't know
0: لا
1: only God knows
0: زيد جرعة الدراما
1: عطيني الهودي لين بسرعة ألبسها بسرعة
0: أنت لابسة هودي شوف هاي وين وير شي إز أنت اسأل لين هلأ where are you now
1: لين where are you now تفكر بالبيت I understand where I am now
0: لا

0: اسمع، قد ايه صدمتك بتكون لما تسمع قصة من حدا انت اوريدي سامعها من شخص قبله مثلا من 10 ايام وتوصلك فيرجن مختلفة تماما،
1: ريميكس مسوي ريميكس
0: يعني دي جي
1: دي جي بليس ان ذا هاوس،
0: بكون نفسك هيك تعمل. بحب احكي لك كريم، 3/4 الامثال اللي بنستخدمها بحياتنا نستخدمها بطريقه غلط. انا صدمت حياتي بالمثل اللي هلا بدي احكي لك عنه، انه كيف لانه الاجيال اتوارثته بطريقة أو بأسلوب مش زي ما هو الأسلوب الأصلي.
1: نعم.
0: نحن نصرنا نستخدم المثل بطريقة مختلفة تماماً.
1: وهو مثل.
0: هو مثل.
1: أيه؟
0: هو مثل يعني مثلاً.
1: يعني مو سالفة، مثل يعني كلام معين.
0: رح أحكي لك شغلة. شو اسمه؟ عامل السبعة وزمتها.
1: عامل السبعة وزمتها.
0: عندك عمرك سمعت هذا المثل؟
1: لا. لا ما عارفة والله.
0: لين؟ عامل السبعة وزمتها. شو كنت تفهميه؟ انا باد واي صح، احنا كنا نفهم. هلا رح احكي لك ليش.
1: أيه احنا مثلا عيب ليه قاعد نقول هذا
0: الكلام. لا لا لا اقول لك، احنا مثلا لما بنحكي عن حدا انه خصخص عن جد خليني ساكت، ما هي عامله السبعة وزمتها. انه عامل كل إشي not in a good way.
1: اوكي
0: او عامل السبعة وزمتها. هات احكي لك القصه الحقيقيه للمثل. القصة الحقيقية هي فعليا بديت بالوقت اللي كان فيه الوالي العثماني مدحت باشا مستلم الموضوع بسوريا. أوكي. ومن وقت ما هو استلم الولاية هناك عن جد دمشق صارت فيها تطور رهيب وصار فيها انفتاح على أوروبا أكتر. كان في خياطة اسمها ميرفت. هالميرفت شطورة ومعروفة، ومع الانفتاح على أوروبا صارت تتعرف على الموضة اللي موجودة في أوروبا، ومن ضمن الموضة اللي كانت نازلة كتير شو هي؟ الفساتين والبلايز اللي قبتها سبعة، تعرف الفينك. احنا بنسميها أبي سبعة لانها على شكل رقم سبعة. فكانت هالمرفت بتعرف تعمل الفساتين بأبة السبعة، وكانت من قد ما هي ضاربة هالمرفت ما يجوها بس من سوريا، حتى يجوها من اماكن وقرى كتير بعيدة. بعدين بعد فترة مرفت صارت تطورت بشغلها يعني، وصارت تعمل مش أبة السبعة بس العادية، أبة السبعة المزمومة اللي فيها زمة. شو يعني زمة؟ اللي فيها هيك زي بتكون مزمزمة كريمة هيك، القماش قريب من بعض.
1: أوكي.
0: مكرمش. وهي الصراحة شغلة كانت مش سهلة يعني. فكانوا الناس لما يجوا على هالمنطقة يسألوا مرفت بتعرف تعمل السبعة اللي هي قصدهم أبة السبعة، فالناس بدهم يمنحوا مرفت كتير، فبيقولوا بتعمل السبعة وزمتها. أوكي.
1: هذه مدحة كانت.
0: مدحة للشخص اللي مش بس بيعرف يعمل الشغلة شغلة واحدة
1: وزيادة،
0: بيعرف يعمل الشغلة بأجمل أشياء.
1: يتفنن.
0: فهو المفروض المثل إنه إيجابي. يستخدم للشخص اللي واو بيعرف يعمل الأشياء بأحسن أشكالها.
1: حنا اليوم كيف نستخدمه؟
0: لأنه احنا استخدمناه بطريقة خطأ والأجيال نقلته يعني بطريقة مش صح. شوف كيف كنا صرنا أو نستخدمه بوقتنا الحالي.
1: Oh my God.
0: معقول نقلب قصص يعني؟ والأمثال الصراحة يعني أنا بحكي إنه هي بتكون بتمثل ثقافة كاملة لشعب عاشها.
1: نعم.
0: وبناء عليه اخترع شغلة كانت ممكن احنا لما بدنا نوصف حدا نستخدم هذا المثل. بس للأسف احيانا لانه بتصير القصص تتناقل او يتم نقلها بطريقة خطأ، فبصير حتى المثل عم يتم استخدامه بطريقة خطأ.
1: اعطيكي مثل انا انصدمت انه غلط.
0: شو هو
1: طريقة احنا نقولها ومثل كلنا نستخدمه؟
0: ايش هو؟
1: اسأل مجرب ولا تسأل دكتور. انت عارف انه هذا المثال الاول المقولة هذه غلط
0: السامعة صح. انه فيه وحتى فيه له تكملة يعني اظن، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
1: طبيب
0: شوفي في شي.
1: اذا في له تكملة ما اعرفها، بس انا اللي عرفته انه المثال نفسه هذا غلط. انت المفروض تقول اسأل مجرب واسأل دكتور، واسأل دكتور مش ولا تسأل دكتور. انت تسأل الاثنين.
0: اوكي.
1: فاحنا قمنا غيرنا فيه، اسأل مجرب
0: ولا تسأل طبيب. انه يعني اللي جرب الشغلة.
1: نعم.
0: يا سلام علينا. فالصراحة اسأل، انا هذا اللي بدي اقول لك اياه.
1: ولا تنسى
0: ولا الطبيب. ايوة اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، هو هيك كان المثال.
1: نعم. بس هذا طبعا اكثر واحد انصدمت فيه يعني. انا كنت مطبقة في حياتي. لا سيبك ايش يفهم هذا، اسأل اللي جرب. لا اسأل اللي جرب واسأل الطبيب واسأل الناس كلها يا أخي.
0: أدي في
1: انت؟
0: أمثال عن جد، أدي في أمثال. لا لا أنا هذا تبعت إنه عامل السبعة وزمتها. لا لا لا.
1: في أمثال كثير على فكرة.
0: إكستريم رحنا إكستريم the opposite يعني. فا وقد في ناس في حياتنا هيك تكون القصة شيء.
1: ريميكس
0: دي جي
1: محور الكلام. ترى اللي صار كذا كذا كذا على فكرة الموضوع هذا والله نفسي كمان حبا. أنا متأكد إنه أنا مدري وين شايف الموضوع هذا, بس إنه في ناس حرفيا الذاكرة عندها تختلط عليها تتخبص عليها الأمور. يتذكر يتذكر يذكرها كذا. أنت تقول أنا ما أنا جنبك
0: يتذكر من كل إشي. وأحسن شو أنت أحلى شيء إنك تكون قاعد مع نفس الشخص اللي قال لك هاي القصة من قبل بس هلأ هو عم بيضيف البهارات أو عم يأخذ من كل إشي
1: وانت طالع فيه كذا.
0: وش
1: أنت معانا ولا معاهم ولا مع مين؟ أنا كنت جنبك يا كذاب.
0: هلأ شوف لسه
1: أنا جنبك
0: لسه يا حرام. هذا اللي بتقدر تحكي له فيس تو فيس بتكون فاهم إنه هو بيضيع. صح. بس المشكلة لما يكون حدا مستقصد يأذي حدا أو يشوه صورة حدا. أوه. شوف هدول قديمة أكترهم بحياتنا
1: بعدين يعني. يجون مقنعين على فكرة.
0: أوه.
1: هم عندهم
0: يدرسوا يدرسوا هدول إيه يعني لازم يعملوا
1: خطير جدا إقناع في الكذب ولا يعطيك شوية حقائق ملفوفة بالكذب
0: ويبهرك.
1: يس.
0: هو الانبهار هو المشكلة.
1: نعم.
0: يعني. على العموم بدي اياكم تروحوا على صفحتنا على السوشيال ميديا. في حدا قال كل عام وانت بألف ألف ألف خير هبة صالح.
1: What is going on? أنا قلت لازم نحطها هنا على فكرة.
0: Guys, next please. ما شفت الشامي وبقول له روح شوفه وقول لي لا لا لا تسمع أغنيته.

0: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر موقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
2: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
3: خير، انت ورست ولا ايه؟
2: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
3: بجد؟
2: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
4: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
5: ممكن أخذ قطعة؟
6: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
7: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
8: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلاس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: فاتتكم يا جماعة الحفلة اللي صارت في الاستوديو عندنا لما اشتغلت اغنية الشامي أنا بعدك.
10: يا الله،
0: يعني
10: بنقول دائما شو الأغنية نكست اللي بده يعملها، إنه اللي بده تضرب، يعني تضرب أكثر من اللي قبل. يا أخي عبقري، عبقري هذا الشخص،
0: الرائع هذا الإنسان، فنان رهيب وإنسان رهيب. أنا قابلته شخصيا والكاميرات مطفية، كان تعامله راقي جدا. لكن بالحفلة اللي صايرة اللي في الاستوديو طرع على بالي سؤال، هبة، ليه دائما الجيل السابق من الفنانين ما يعترف بالجيل الجديد من الفنانين؟ دائما نلقى انه في فنانين كبار معروفين جدا، يشوفوا الجيل الصاعد يبدا نسمع كلام، مو كلهم طبعا، احنا قاعدين نحدد من غير اسماء حتى، انه يبدا ينتقد الجيل الجديد ويقول لا انا مو شايف، ولا مو فن، ولا يسوونه هذا كلام فاضي، ولا ما في كلمات وما في اي شيء. والحلو جدا أني يوم رجعت شوية بالزمن لورا اكتشفت أنه في بداية القرن العشرين الجاز كان ينظر إليه كفن شوارع.
10: أوه.
0: فن ما يستاهل أنه يدخل مسارح وأنه يوصل أماكن عليا، كان ينظر إليه إلى أنه هذول اللي ماسكين الجاز ناس عيل صغير
10: شو اللي بيضيعوا الوقت بس. أيوة. اسمع احذر شو هذا
0: واللي اليوم يعتبر الجاز
10: من اهم انواع الموسيقى.
0: انت تكسيدو انت انت
10: اصلا له ليفل معين من الناس اللي يعني بتحضره او بتكون من محبينه. بس كريم هذا قانون الدنيا.
0: yes.
10: يعني اسقط كل شيء بهذا الموضوع اللي انت بتحكيه على كل مواقف حياتنا, سواء حدا أشطر منك بالشغل أو بين الجيل هلا جنزي اللي إحنا مستلمينه مثلا.
0: نعم.
10: إحنا الجيل تبعنا جيل الثمانينات وجيل التسعينات. بكل شيء سبحان الله لما بتكون في شغلة مش بحسب فكرة وطبيعة أنت كبرت
0: متعود
10: عليها,
0: عليها
10: متعود عليها يعني كردة فعل.
0: نعم.
10: أولية بإنه أنت حتقول لا لا لا, لا هذا الإشي مش ضابط. بس رح أحكي لك أثبت الزمن بإنه الناس اللي عندها ثقة بنفسها هي ناس جدا متقبلة لموضوع التغير يعني, ومقتنعة بأنه بالعكس التغيير لازم ياخذ نصيبه من أي وقت هو عم بيجي فيه. لهالسبب بتلاقي كتير في فنانين مثلا بالعكس عم يمدحوا مثلا الفن الجديد والفنانين الجداد بغض النظر
0: يدخلوا فيه ويعملوا فيتشر فيه
10: وهذا جزء من الذكاء اللي انت بتعمله
0: عشان يعني تكون مستمر مع الأجيال كلها.
10: يعني احنا دائما هلأ متفقين بأنه سوق العمل عم يطلب نوعين من الأشخاص, نوعين من الموظفين.
0: نعم.
10: يا فريش جراجويتس ناس كتير كتير كتير صغيرة, أو ناس ما شاء الله عندهم اكسبيرينس مثلا أكثر من 15 سنة.
0: صحيح.
10: إجمالا هيك بتلاقي هلأ الوظائف. بس أنا بحس أنه الشخص الذكي هو اللي قادر ياخد الإشي المفيد والحلو من الجيل الجديد. وعلى فكرة كمان هاي كلمة للجيل الجديد, هلأ الجيل الجديد بيجي مثلا بيقعد مع الجيل القديم بقول لك معقول ما أقدمكم, معقول البروسيس تبعتكم شو طويلة, معقول أنتم ما عم تستخدموا هذا الشيء. اتقبل فكرة بأنه هم جيل عم بتعرفوا على التولز الجديدة اللي موجودة بالجيل تبعك. فكتير حلو إذا منقدر, بعرف أنه هو الموضوع أحيانا بيكون كتير تشالنج كبير.
0: نعم.
10: كتير حلو أنه نوصل لمرحلة أنا الجيل تبعي عنده إشياء كتير حلوة يشاركها مع الجيل الجديد, والجيل الجديد عنده إشياء كتير حلوة يشاركها مع الجيل تبعنا. فبحس لو قدرنا نوصل لهاي المرحلة صدقني مستوى الشغل ومستوى الإنجاز ومستوى التطور والثقافة رح يكون بمستوى مختلف تماما عن الشيء اللي إحنا عم نتوقعه.

حاب أذكركم بحفلة يوم السبت بيج سام ليجاسي وعزيز مرقة في بيت ذا هيت. تعالوا بدري بيت ذا هيت اللي موجود في وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. حاولوا تجون بدري يا جماعة لأنه راح تكون في ألعاب معايا أنا شخصيا وجوائز كثيرة ما تتفوت. شوفكم يوم السبت. احجزوا تذاكركم من platinumlist.com.

0: إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
7: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 39 دقيقة.
8: أربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالاتجاه إلى حركة السير خلينا نشوف شو الوضع على شوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي خلال هاللحظات. في ازدحامات مرورية على شارع الاتحاد لكل الناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي، وكثافة على شارع المطار بالاتجاه إلى النفق المؤدي إلى شارع بيروت. الناس المتواجدة كمان على شارع الشيخ محمد بن زايد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بتبدأ تخف بشكل تدريجي عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: جاء الوقت نعرف مين اللي فاز معنا بتذكرتين لحضور آلان واكر. حرفيا هو وصل المكتب، يقول just reached office. كنا نسألكم where are you now على أغنية faded، فاني بنقول ألف مبروك لأحمد يوسف.
1: ألف مبروك يا أحمد، enjoy enjoy الحفلة. وإحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية extra vibes لليوم. شكرا لكل الناس اللي كانت معنا على السماع على مدى 3 ساعات من الوقت. ترجعوا أكيد تسمعوا وائل بفريوي اليوم من الساعة 5 ولغاية الساعة 8. It's the weekend. بكرة ما بتقدروا تضيعوا الحلقة عليكم. Yes. لأنه ما رح نكون 3 بالاستوديو، رح نكون 4. نعم. هبة وكريم ولين ومستمعتنا بلسم اللي ربحت معنا لتقضي معنا يوم كامل مع فريق العربيات 99.

0: بتقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن بناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة بالبكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الطلاب. اعرفوا المزيد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
2: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، ونادٍ للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jairesortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
1: العربية

0: صمت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أشاد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا. وأكد معاليه أن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. أدان معالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب السورية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً سافراً للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي. وقال معاليه إن هذه الغارات الإسرائيلية استفزازية وغير مبررة ومرفوضة، متهماً إسرائيل بالسعي إلى نشر الفوضى وتوسيع ساحات الصراع والمواجهات في المنطقة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة. وقال ترامب إن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلن عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلا. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عزمه عقد اجتماع جديد بصيغة 5+1 لحل القضية القبرصية إثر موافقة الجانبين والدول الضامنة المتمثلة في اليونان، تركيا والمملكة المتحدة، مشددا على حتمية استكمال التحضيرات المتعلقة ببناء الثقة لضمان نجاح المسار، مجددا التزام الأمم المتحدة التام بدعم الشعب القبرصي في هذه اللحظة الحاسمة رغم عدم امتلاكها سلطة فرض السلام. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عندكم بنزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حديثين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي.
3: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
4: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
5: خير، انت ورست ولا ايه؟
4: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
5: بجد؟
4: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
6: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية.

0: يا ريت ما فليت.
1: العربية 99،
2: العربية 99،
1: الموسيقى أولاً.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي فيستيفال سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: استهدفنا في أولى الورش التدريبية 30 مشاركة بهدف تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف على المسارات المهنية المناسبة لهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص حصولهم على الوظائف تتناسب مع إمكاناتهم.
2: تعزيز الوعي المجتمع بالتوحد وأهمية التعاون بين الأسر والمؤسسات والمجتمع في دعم ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم ضمن الحملة الوطنية بالتوحد.
3: كما سيتم التطرق إلى موضوع الموارد الطبيعية إلى جانب الذكاء الاصطناعي البيئي ولما له من دور بارز في تحقيق وزيادة فرص تحقيق المستهدفات البيئية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. ارتفع عدد ضحايا انهيار موقع لتعدين الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 100 قتيل، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين حسب مسؤول في إحدى جمعيات التعدين بأفريقيا الوسطى. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة، وقال ترامب إن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلن عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلاً. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهان جيوبيك اليوم إن بلاده تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و 120 رأسا نوويا، وتعتقد أن بيونغ يانغ مهتمة بمبادرات الحوار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقراً بذلك ضمنياً بشن ضربة في اليوم السابق. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 8 أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، وألحقت أيضاً أضراراً بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. قال جيش بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وجارة أوكرانيا إنه بدأ عمليات جوية دفاعية لحماية المجال الجوي للبلاد. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عزمه عقد اجتماع جديد بصيغة 5+1 لحل القضية القبرصية إثر موافقة الجانبين والدول الضامنة المتمثلة في اليونان، تركيا والمملكة المتحدة، مشددا على حتمية استكمال التحضيرات المتعلقة ببناء الثقة لضمان نجاح المسار، مجددا التزام الأمم المتحدة التام بدعم الشعب القبرصي في هذه اللحظة الحاسمة رغم عدم امتلاكها سلطة فرض السلام. ختام الموجز بخبر اقتصادي، حيث تكبد الدولار خسائر حادة اليوم ليقترب من أدنى مستوياته في 3 أشهر وسط تراجع العملة الأمريكية أمام عدد من العملات الرئيسية. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا تكلا.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: رحلت الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفضل بعتبارة ومخواتي
3: شوفي كده كفير واللي أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعاك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة، وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقد و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. ارتفع عدد ضحايا انهيار موقع لتعدين الذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 100 قتيل، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين حسب مسؤول في إحدى جمعيات التعدين بأفريقيا الوسطى. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية وخيمة. وقال ترامب إن طهران لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة لإبرام اتفاق، لذلك أعلن عن حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق تتخذ ضد أي دولة. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهان جيوبيك اليوم إن بلاده تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأسا نوويا، وتعتقد أن بيونغ يانغ مهتمة بمبادرات الحوار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس إن إسرائيل وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقرا بذلك ضمنيا بشن ضربة في اليوم السابق. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 8 أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، وألحقت أيضا أضرارا بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. قال جيش بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وجارة أوكرانيا إنه بدأ عمليات جوية دفاعية لحماية المجال الجوي للبلاد. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وانتوا جاهزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش
2: تنسى، احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

تعد الأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة. وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة. وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نغط و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار وزير خارجية جمهورية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين. كما هنأ سموه معاليه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا، وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، مؤكدا تضامن الإمارات مع كولومبيا حكومة وشعبا. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. انتقد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إسرائيل بعد نشرها إعلانا لمناقصة بناء مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه تصرف غير مقبول ومدمر، وقال إن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي وتقبل تدمير الحل على أساس الدولتين، فيما تعهد باتخاذ إجراءات ردا على السياسات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم في منشور على إكس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفل فلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. العربية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. العربية

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة. وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي، افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة، وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقض و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار وزير خارجية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ سموه معاليه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا. وأعرب سموه خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، مؤكدا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن الإمارات الكامل مع كولومبيا حكومة وشعبا. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. أعلنت السلطات الروسية اليوم عن سقوط حطام طائرة مسيرة على منشأة في قرية فولنا الروسية حيث يقع ميناء تمان على البحر الأسود، وأوضحت السلطات أن الواقعة تسببت في اندلاع حريق لكن تم إخماده بسرعة دون وقوع أي إصابات. ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا اليوم أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع الإمدادات الخارجية عن المنشأة. سجلت اليونان 157 إصابة بفيروس غرب النيل و13 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري، وتأتي زيادة الإصابات في اليونان فيما تشهد أجزاء من جنوب أوروبا زيادة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس وينتقل الفيروس من خلال البعوض. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجآت صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايد وبرعاية العربية 99. احجز تذكرة

0: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورثت ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في الإمارة. عبد الله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية كولومبيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية. وزير الخارجية العماني: الأمن المستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة. وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقض و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار وزير خارجية جمهورية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما هنأ سموه معالي عمر بولا إسكوبار بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا، معربا عن تطلعه إلى العمل معه بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون بين البلدين. وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، مؤكدا تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا حكومة وشعبا. وبحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. تتيح شرطة دبي ضمن مبادرة على دربك خدمة إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في محطات الوقود المنتشرة في مختلف مناطق دبي دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة. وتهدف الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين واختصار الوقت والجهد إلى جانب المحافظة على انسيابية الحركة المرورية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار وكيل عاطفة محمد علي عضو فريق مبادرة على دربك شرطة دبي.
5: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك التي تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية. هذه الخطوة الذكية تسهم في تخفيف الازدحام وضمان انسيابية الحركة المرورية بما ينعكس على راحة المجتمع وسعادته. كل هذه المبادرات والخدمات الذكية تنطلق من حرص شرطة دبي على خدمة الجمهور وتعزيز أمنه وسعادته. شرطة دبي معكم على الدرب دائما.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه نظيره الياباني اليوم أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفتها إسرائيل يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. وأضاف الشيباني أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا، ونفى وجود تعزيزات عسكرية تركية قائلا إن المنشأة كانت خالية إلى حد كبير ولم يبدأ العمل بها بعد. وقال الشيباني إن إسرائيل ليس لديها مبرر مشروع لهذا القصف، وأضاف أن سوريا لا تزال منفتحة على التفاوض مع إسرائيل بشأن تهدئة التوتر، وأشار إلى أن الجانبين أحرزا تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق أمني خلال محادثات على مدى عام بوساطة الولايات المتحدة، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن التزاماتها ولم ينفذ الاتفاق. إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. وقال مسؤول في الوزارة للصحفيين: نؤكد أن أي وفد عسكري تركي لم يكن موجودا في مطار أبو الظهور قبل أو خلال الهجوم الذي شنته إسرائيل على هذه القاعدة في سوريا. انتقد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إسرائيل بعد نشرها إعلانا لمناقصة بناء مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه تصرف غير مقبول ومدمر. وقال إن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي وتقبل تدمير الحل على أساس الدولتين، فيما تعهد باتخاذ إجراءات ردا على السياسات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكدا أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا. واتهم مسؤولي البنك المركزي بأن لديهم دوافع سياسية باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش الذي رشحه ترامب لهذا المنصب في وقت سابق من هذا العام. أعلنت السلطات الروسية اليوم عن سقوط حطام طائرة مسيرة على منشأة في قرية فولنا الروسية، حيث يقع ميناء تامان على البحر الأسود. وأوضحت السلطات أن الواقعة تسببت في اندلاع حريق، لكن تم إخماده بسرعة دون وقوع أي إصابات. ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا اليوم أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع الإمدادات الخارجية عن المنشأة. وقالت الإدارة التي عينتها موسكو: يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وحدات توليد الطاقة بشكل كامل، مضيفة أن مستويات الإشعاع طبيعية. سجلت اليونان 157 إصابة بفيروس غرب النيل و13 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري، وينتقل الفيروس من خلال البعوض، وتمر أغلب الإصابات بدون أعراض أو تتسبب فقط في أعراض خفيفة، وتحدث الإصابات الشديدة في الأساس بين كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض معينة. وتأتي زيادة الإصابات في اليونان فيما تشهد أجزاء من جنوب أوروبا زيادة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد لأمسي مليان أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلي ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد باعتبارهم إخواتي كيفي كده كيفين ولا أقوله همشي
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط.

0: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار وزير خارجية جمهورية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ سموه معاليه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه نظيره الياباني اليوم أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، وإن إسرائيل لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكدا أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا. سجلت اليونان 157 إصابة بفيروس غرب النيل و13 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري، وينتقل الفيروس من خلال البعوض، وتأتي زيادة الإصابات في اليونان فيما تشهد أجزاء من جنوب أوروبا زيادة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي الدنيا بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط.

تجارب تسوق مذهلة مع مفاجأة صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إيماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إيماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: اطلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نموا مستمرا في القطاع، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم بزيادة تقدر بنسبة 52%. وأضافت أن هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي بنمو بلغ 36% مقارنة بالعام الماضي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارية الإمارات، تنطلق الدورة 23 من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في 28 من أغسطس الحالي، وتستمر حتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبو ظبي. وتقام هذه الدورة تحت شعار تراثنا عزنا وفخرنا، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى 10 أيام لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003. أدانت محكمة العين الجزائية متهمين إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف بمحطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفا بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة. وقضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء الخدمة المجتمعية لمدة 2 في ذات محطة تعبئة الوقود محل الواقعة، وتغريمهما مبلغ 50,000 درهم لكل منهما. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الذي وقع في مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه نظيره الياباني اليوم أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن سلطنته ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الظهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه في وقت سابق هذا الأسبوع بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99. الموسيقى أولاً.

مساء الخير على كل الفريوير المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد هنكون فيه مع بعض من الساعة 5 والحد الساعة 8، وعلى مدار الثلاث ساعات دول بنتواصل مع بعض عن طريق SMS 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. النهاردة مش بس يوم خميس، النهاردة هو 20/8 يا شباب. طبعا السؤال دلوقتي ماله 20/8؟ شمعنا 20/8؟ 20/8؟ لا عادي، هو ما فيش حاجة، بس أنا قلت صحصحكم يعني، لازم نصحصح ما ننام فوقوا كده. 20/21 كلها أيام ربنا. نسمع مجد المهندس ونرجع ونبدأ على طول فريوي.

بص بقى اللي جاي ده مش للعربية لوحدها، العربية مع شمس الأغنية اللبنانية يا شباب. طبعا لما نقول شمس الأغنية اللبنانية والعربية أكيد بنتكلم على شخص واحد بس، اللي هي الفنانة الكبيرة نجوى كرم. هتكونوا على موعد معاها في كوكاكولا أرينا دبي يوم 2 أكتوبر 2026 عشان تستمتعوا بنخبة من أحلى مغنة نجوى كرم. طبعا التذاكر دلوقتي متاحة على platinumlast.net، والحفل الراعي الإعلامي ليه العربية 99.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعال البعد ينعال الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقيين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أنه يتكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصرة أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: الساعة دلوقتي 5:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

بصوا انا عارف ان انتوا طالعين من الشغل ومش عايزين تتكلموا على اي حاجه تخص الشغل، ولكن ده مش خبر عن الشغل، هو خبر عن حاجه غريبه وثقافه غريبه مش موجوده عندنا اصلا، فما تقلقوش يعني ايه، خلوا الحته دي على جنب من دماغكم. الحاجه دي اسمها انيموري. انيموري بالظبط كده زي ما سمعتوا، انيموري. انيموري دي حاجه غريبه وفريده من نوعها، يعني اعتقد ان هي لو اي حد عرف يعني ايه انيموري وعرف ان في حد بيعملها في الشغل هيبقى يعني يومه مش معدي. ولكن في مكان اخر في ثقافة اخرى الموضوع ده يعني انت كده استاذ لو عندك موضوع الانيموري ده. ايه بقى موضوع الانيموري ده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، ولكن في اللينك اللي جاي. حاولوا كده تخمنوا، واللي عارف يبعت لي على 404 او الابلكيشن او الواتساب ايه هو الانيموري. يلا بينا يلا بينا.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت إنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

بيعتبر الشخص اللي بيعمل الإيموجي ده شخص مستهتر عديم المسؤولية، ممكن نقول عليه كمان ان هو كسول، ممكن نقول ان هو عنده لا مبالاة في شغله. خدوا بقى زي ما انتوا عايزين من التهم والصفات اللي هي يعني ايه تخليه موظف، يعني انت ايه اللي جابك هنا. ولكن في ثقافة اخرى بيعتبروه حاجة تانية خالص. الإنيموري عشان ما طولش عليكم أكتر من كده وما شوقكوش أكتر من كده، هو مفهوم ياباني معناه القيلولة القصيرة وقت العمل أو الشغل والاجتماعات، إنك تاخد لك ناب كده يعني، أو إن هو إيه زي ما احنا بنقول في مصر إيه تقيل شوية، جاية من كلمة قيلولة، يعني تاخد لك غفوة كده عشان إيه ترجع تكمل شغل تاني. هما بقى مش بيبصوا على انك شخص كسول وان انت مش مهتم بالعمل وان انت وان انت وان انت، لا، هما بيبصوا على ان ده وسيلة انت بتعملها كموظف عشان تخفف من الارهاق بتاعك وترجع تعمل استعادة لتركيزك مرة تانية في الشغل، ومش دليل على الكسل خالص. لدرجة ان بعض الشركات اليابانية بدأت ان هي توفر اماكن خاصة لموضوع القيلولة ده، لموضوع الإنيموري. طيب مدتها قد ايه بقى؟ مدتها من 15 ل 20 دقيقة، تغفي كده شوية، تروح في النوم تبسط وترجع تكمل شغلك. وفعلا لقوا ان ده بيحسن النشاط وبيخلي التعب يروح والموظف بيرجع يكمل شغله بمنتهى النشاط والحيوية. فبدأوا زي ما بقول لكم كده بالظبط يعملوا اماكن في الشغل عشان موضوع الغفوة دي او عشان موضوع الإنيموري. فبعد كده من هنا ورايح لو حد سألك انت مالك، انت نايم، انت تعبان، انت مش عارف ايه، قول له انا إنيموري والنبي سيبني بس شوية وبعدين تعالى.

0: لو فاتتك خطة شوبا 2080 العرض ده بيرجع مرة تانية من يوم 20 ل 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وأم القوين وفي كل وحدات شوبا سنترال. زور دلوقتي معرض مبيعات شوبا هارتلاند واتكلم مع مستشارك العقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين أربعة تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي وريادتها. إلزام متهمين بأداء خدمة مجتمعية لشهرين في محطة وقود. الإمارات تدين تفجير الذي وقع في مركز تعليمي بكابول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: اطلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نموا مستمرا في القطاع، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تقدر بنسبة 52%. وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي بنمو بلغ 36% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف سموه: أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها. أدانت محكمة العين الجزائية متهمين إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف بمحطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفا بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة. وقضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين في ذات محطة تعبئة الوقود محل الواقعة، وتغريمهما مبلغ 50,000 درهم لكل منهما. تتيح شرطة دبي ضمن مبادرة على دربك خدمة إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في محطات الوقود المنتشرة في مختلف مناطق دبي دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة. وتهدف الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين واختصار الوقت والجهد، إلى جانب المحافظة على انسيابية الحركة المرورية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN وكيل عاطفة محمد علي، عضو فريق مبادرة على دربك شرطة دبي:
5: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين، ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك، التي تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية. هذه الخطوة الذكية تسهم في تخفيف الازدحام وضمان انسيابية الحركة المرورية، بما ينعكس على راحة المجتمع وسعادته. كل هذه المبادرات والخدمات الذكية تنطلق من حرص شرطة دبي على خدمة الجمهور وتعزيز أمنه وسعادته. شرطة دبي معكم على الدرب دائما.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الذي وقع في مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب أفغانستان وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. أدانت مصر تنفيذ إسرائيل المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنه يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها التوسع الاستيطاني وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، ومؤكدة تمسك مصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه نظيره الياباني اليوم أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مؤكدا أن البيانات الاقتصادية القوية لا ينبغي أن تمنع البنك من تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا. واتهم مسؤولي البنك المركزي بأن لديهم دوافع سياسية باستثناء رئيس الفيدرالي كيفن وارش الذي رشحه ترامب لهذا المنصب في وقت سابق من هذا العام. أعلنت السلطات الروسية اليوم عن سقوط حطام طائرة مسيرة على منشأة في قرية فولنا الروسية حيث يقع ميناء تامان على البحر الأسود. وأوضحت السلطات أن الواقعة تسببت في اندلاع حريق لكن تم إخماده بسرعة دون وقوع أي إصابات. أكدت إيفا هنشروفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية عدم وجود مخاوف فورية بشأن إمدادات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي رغم بلوغ المخزونات الحالية 62% من طاقتها الاستيعابية. وأظهرت بيانات جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا GIE أظهرت تراجعا ملحوظا في مستويات التخزين مقارنة ب 74% سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى التحديات التي تواجهها دول التكتل في إعادة ملء مخزوناتها الشتوية نتيجة ارتفاع أسعار الغاز مما قلل من إقبال الشركات على الشراء بهدف التخزين. كشفت بيانات رسمية اليوم أن موجات الحر الشديدة التي ضربت أوروبا هذا الصيف تسببت في وفاة الآلاف في كل من إسبانيا وألمانيا في أرقام هي الأكبر منذ سنوات. في الأثناء توقع معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ PIK في ألمانيا أن ترتفع المساحات التي تلتهمها حرائق الغابات في أوروبا سنويا إلى نحو 3 أضعاف مستوياتها الحالية بحلول نهاية القرن في ظل تفاقم موجات الحر والجفاف والرياح بسبب تغير المناخ. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائما جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر ورطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. Freeway مع وائل عصام برعاية Cars 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض يا شباب فري واي على هواء 99 العربية، وساعتكم المفضلة والجميلة هي ساعة المسابقات. والمسابقات النهاردة زي ما بدأناها من أول الأسبوع مع حفل أحمد سعد وديسكو مصر. كل يوم بيبقى فيه كده إيه حاجة مختلفة بنعمل بيها المسابقة. إيه تفاصيل مسابقة النهاردة اللي هتخليكم تربحوا معايا تذكرتين لحضور الحفلة، وتفاصيل أكتر عن الحفلة، المكان واللوكيشن طب ما المكان هو اللوكيشن، أنا بجود ليه؟ ماشي. المكان والزمان وكل حاجة، والتفاصيل هتكون معايا في اللينك اللي جاي من فريواي.

حفلة أحمد سعد وديسكو مصر يا شباب هتكون يوم 19 سبتمبر، والمكان هو مسرح سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. طبعا أي حد حابب أنه هو يتأكد 100% أنه هو هيستمتع بالحفلة دي عليكم وعلى شراء التذاكر قبل ما تخلص، ولكن اللي حابب يجرب حظه معايا أكيد مفيش مانع من هنا لحد آخر الأسبوع اللي هو بكرة إن شاء الله. النهاردة في تذكرتين وبكرة في تذكرتين. طيب تذكرتين النهاردة إزاي ممكن نكسبه؟ هندخل على حسابنا على الانستجرام فضلا لا امرا، واخر ستوري على ايدكو كده، ايه اليمين وانتو داخلين، اخر ستوري خالص هتلاقوا فيه ستوري فيها العبد لله عامل لكم فزورة بانتومايم كده اللي هو ايه زي لعبة الافلام، عملناها بكده كتير صح، ولكن النهاردة هو الموضوع كده. انا مسهل قوي، مسهل في حاجتين، في تمثيل الاغنية ومسهل في اسم الاغنية. اصلا الأغنية شرح نفسها بكل الأشكال والأنواع والأوجه، يعني ما أعتقدش في حد ممكن يغلط في حل النهاردة. فاتفرجوا على الستوري، والمطلوب منكم إما عن طريق الأسم أسز 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب ابعتولي اسم الأغنية مع أسماءكم الثنائية عشان تربحوا معايا تذكرتين لحضور الحفلة. تعالوا بقى نسمع حاجة فيها طرب ورومانسية وشجن في نفس الوقت من أحمد سعد. يعني أحمد سعد مؤخرا بيعمل أغاني تريندي وكده ودمها خفيف، ولكن برضو ليه أغاني كتير حلوة فيها تاتش رومانسي جميل. دي واحدة منهم، من الأغاني الأخيرة. يعني الأغنية اسمها بسيط.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للبط باعتباره ومخواتي كيفي كده كيفي ولا اقوله همشي،
0: هتتأكدوا ان السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش اجواءها سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة ابو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس ايفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليلة زي دي الراعي الاعلامي ليها العربية 99.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resort مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. العربية 99 الموسيقى أولاً.

ايه رأيكم في ليلة استثنائية كلها نوستالجيا وذكريات؟ طبعا اكتر حاجة حافظينها قديمة مش الاغاني المعتادة، لكن اكتر حاجة حافظينها هي الاغاني اللي ليها علاقة بالطفولة، اغاني الكرتون، وتحديدا وخلينا نتكلم اكتر على اغاني سبيس تون القديمة. عشان كده بيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس بيختتم الموسم بتاعه بليلة استثنائية كلها نوستالجيا وذكريات مع اغاني سبيس تون اللي كبرنا عليها ولسه حافظينها. المكان هو دبي وورلد تريد سنتر، والتاريخ هو 23 اغسطس، وقاعة هتكون قاعة رقم 8. استعدوا عشان تقابلوا طارق العربي وابن محمد، علشان صوت طارق رافق طفولتنا مع طاقة محمد. فعايز اقول لكم هيكون فيه ليلة بتجمع جيلين من سبيس تون، سبيس تون القديم والجيل الجديد في مكان واحد. ما تفوتوش الختام لبيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس، عشان دي الليلة اللي هنرجع فيها اطفال مرة تانية ونغني كل الاغاني اللي احنا اكيد لسه ما نسيناهاش. دلوقتي بقى تعالوا محضر لكم مفاجأة. بما اننا اتكلمنا عن النوستالجيا واتكلمنا عن الكرتون، محضر لكم مفاجأة قوية جدا، ولكن بصوت العبقري والجميل سامي كلارك. سامي كلارك واحد من علامات يعني الغنى عموما، وكمان الغنى بتاع الشارات الخاصة، الحاجات اللي أثرت في طفولتنا، من ضمنهم الشارة أو التتر اللي هنلعبه ونسمعه دلوقتي مع بعض. وطبعا كان قبله في جراندايزر، طبعا كلنا عارفين جراندايزر. تعالوا بقى نسمع ده ونرجع كده فلاش باك. الله، جزيرة الكنز، قبطان سمولت، سيلفر.

0: أحبوها.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
4: خير، انت ورثت ولا ايه؟
3: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
4: بجد؟
3: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
5: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

والله العظيم انتوا فنانين ولمحين وشطار وجامدين ومحتاجين سقفة كبيرة جدا جدا بقى، عشان كل الإجابات اللي انتوا بعتينها صح، ما اقدرش اقول فيها اي حاجة ما عدا ريتا. زكي يا ريتا، تعالي لي يا ريتا، تعالي يا ريتا. ريتا في الستوري اللي انا حطيتها على الانستجرام سواء على حساب الشخصي او على حساب العربية، هي نفس الستوري طبعا، انا بشرح فيها وبمثل الاغنية، فعملها كده زي ايه طريقة يعني لما كنا بنلعب افلام زمان او البانتومايم، يعني اللي هو بالاشارة كده. اول حاجة عملتها في الفيديو او في الستوري ان اغنية النهاردة من كلمتين عشان تربحي تذكرتين، أيوة، ومكتوبة تحت يعني مكتوبة كتابة في الستوري إن أغنية النهاردة كلمتين. فكيف تفتق ذهنك أن أغنية اليوم اسمها بسيط؟ لا، هي مش بسيط. بعدين بسيط أنا لعبتها، يعني ماشي، أنت سمعت الأغنية افتكرت إن هي دي، أو يمكن كنت لسه داخلة بتسمعي، فيعني إيه، خدوني معاكوا لاركب تاكسي. لا، الموضوع مش كده يا ريتا، الموضوع هو ستوري على حسابنا على الانستجرام، خشي وركزي فيه كويس جدا. أغنية النهاردة من كلمتين، والكلمتين أنا موضحهم زيادة عن اللزوم في الستوري، تمام؟ شدي حيلك يا ريتا. أي حد لسه ما شافش الستوري يبقى عنده فرصة يشوفها، واللي شاكك يتأكد. الإجابات تبعتولي اسم الأغنية مع أسماءكم على 404 أو على الأبليكيشن أو الواتساب. يلا بينا، يلا بينا.

0: الحلال.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتكو، لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هنا.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش
2: تنسى، احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كولومبيا عمر بولا اسكوبار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأه سموه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا. اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام إجراءات قانونية بحق مقيمة بعد نشرها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى تضمن إساءة إلى المرأة الإماراتية، بما يخالف معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن الصادر لها لمدة 3 أشهر. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 6 مسلحين صعدوا على متن سفينة قبالة سواحل اليمن وسيطروا عليها اليوم، مضيفة أن السفينة غيرت مسارها وتتجه نحو الصومال. جددت تركيا تأكيدها على حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وذلك عقب استهداف إسرائيل لمطار عسكري في شمال غرب سوريا بررته بتهديد أنقرة ودمشق لأمنها. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي طرح السلطات الإسرائيلية مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من مخطط إيوان الذي يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. أطلقت روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على كييف ومحيطها في هجوم واسع استمر نحو 9 ساعات وأوقع 16 قتيلا على الأقل، بالتزامن مع إعلان موسكو عن تحقيق تقدم جديد في دونيتسك. ردت أوكرانيا بموجة ضخمة من المسيرات طالت مناطق واسعة داخل روسيا وضربت منشآت نفطية على بعد مئات الكيلومترات من جبهات القتال في تصعيد عسكري متبادل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN
2: مع وائل عصام برعاية كارز 24.

استنينا كتير وتشوقنا كتير ودلوقتي جه الوقت المناسب. خلينا ننبسط بقى مع الهضبة عمرو دياب. اخيرا يا شباب معدنا مع الهضبة عمرو دياب راجع تاني يوم 7 نوفمبر على مسرح كوكاكولا ارينا. طبعا كلنا فاكرين اخر حفلة ليه في كوكاكولا ارينا كانت عاملة ازاي. كانت حفلة اسطورية بمعنى الكلمة. ان شاء الله الحفلة دي هتكون زيها واحسن بوجودكم واكيد بكل حاجة هتكون حصلة هناك من حضور عمرو دياب بالاضافة للجمهور الجميل ووجود العربية 99. اكيد كل ده بيخلي الليلة في منتهى الروعة. طبعا مش هوصيكم، التذاكر دلوقتي موجودة على الموقع الخاص بكوكاكولا ارينا اللي هو coca-cola-arena.com. والحفلة من تنظيم فان بوس ايفنتس والراعي الاعلامي ليها العربية 99. طبعا في الايام اللي جايه هيكون في مسابقات على كل الشوز علشان الناس اللي حابه تربح معانا تذاكر، ولكن اللي حابب يتاكد مليون في الميه ان شاء الله ان هو هيحضر الحفله اكيد لازم يشتري التذكره. جدير بالذكر حاجه مهمه جدا، ان الحفله دي هي اول حفله ليه في دبي بعد الالبوم الجديد، فطبعا هنسمع كتير جدا من اغاني الالبوم ده بالاضافه لمجموعه من احلى ما غنى عمرو دياب على مدار سنين طويلة وتاريخ كبير جدا للهضبة. ليلة بصراحة من العمر ما تتفوتش، وخليكم دايما معنا متابعين على هوا العربية 99.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها. لو فاتتك خطة شبع 2080، العرض ده بيرجع مرة تانية من يوم 20 ل 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وأم القوين وفي كل وحدات شبع سنترال. زور دلوقتي معرض مبيعات شبع هارتلاند واتكلم مع مستشارك العقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
4: بريس وان بليز.
5: انا طالع على فلور زي.
4: فلور زي؟ ليه شوفي بفلور زي؟
5: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
5: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
2: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.

0: الساعة دلوقتي 7:19 في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين مسابقتنا مع حفل أحمد سعد وديسكو مصر. طبعا بشكر كل الناس اللي بعتوا الإجابات، ولسه هستنى المزيد والمزيد من الإجابات. ولكن في حاجة مهمة جدا، عشان بس يعني إيه بصراحة وجب التنويه، لأنه صعبانين علي، يعني أنتوا قربتوا جدا جدا من الحل الصح. طبعا ده مش كل الإجابات، بعض الإجابات مش عارف أصلحها لكم إزاي. طيب خلينا نسهل ونقول زي ما قلت لكم، أغنية النهاردة من كلمتين وموجودة أنا ممثلها كده في ستوري على حسابنا على الانستجرام. أول كلمة هي أنا، تمام؟ أنا بقى وراها فعل ماضي، في ناس كاتبة نفس الفعل بس عاملاه حاضر. عارفين الفعل المضارع؟ لما كنا بناخد في العربي كده. لا هو مش مضارع بقى، هو ماضي. خلوه ماضي وبعتهولي مع أسماءكم مرة تانية على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. فاتفقنا إن أول كلمة هي كلمة أنا. الكلمة التانية بقى حولوها من فعل مضارع إلى فعل ماضي، زارعة. بس كده، يلا. نتسلطن بقى شوي عشان نمخمخ ونحل صح ونبعت ونكسب ونبسط. جورج وسوف، انت غيرهم. يلا جو.

0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
1: الدنيا لنا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: لو فاتتك خطة شبع 2080، العرض ده بيرجع مرة تانية من يوم 20 لـ23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و80% عند الإنجاز في دبي وأم القوين وفي كل وحدات شبع سنترال. زور دلوقتي معرض مبيعات شبع هارتلاند واتكلم مع مستشارك العقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي عالم للتسوق.

ودلوقتي وصلنا لإعلان اسم الرابح وإعلان الحل الصح أخيرا. الحل الصح يا شباب النهاردة اسم الأغنية أنا مشيت. أنا مشيت بس كده. شكرا لكل الناس اللي بعتوا الإجابات على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب. النهاردة اللي اختار الكمبيوتر عشان يفوز معايا بالتذكرتين نقول ألف مبروك لأحمد عبد الرسول. مبروك يا أحمد. ألف ألف مبروك. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله مع نهاية الأسبوع وبداية الويك إند نتقابل في نفس التوقيت ويوم الجمعة وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير ونختم مع الكينج محمد منير ونسمع أغنية حاضر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
3: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: الصورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا في مستشفى الجليلة في دبي. حمدان بن محمد إنجاز 104 مشاريع عقارية في دبي في النصف الأول ب 111 مليار درهم. ومسلحون يسيطرون على سفينة قبالة اليمن ويقتادونها نحو الصومال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وإلى تفاصيل جولة أخبار المساء، أهلا بكم. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة بدبي. وأعربت أسرة الطفلة كاتيا عن بلغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مثمنة هذه اللفتة الكريمة من سموه وإنقاذ حياة ابنتهم. هذا وأكدت الأسرة أن استجابة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لندائهم تجسد نهجا أصيلا في مد يد العون والوقوف إلى جانب المحتاجين. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في تدوينة على منصة إكس: اطلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نموا مستمرا في القطاع، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم بزيادة تقدر بنسبة 52%. وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي بنمو بلغ 36% مقارنة بالعام الماضي. أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية، ولا حدود لطموح دبي وريادتها. في أخبارنا المحلية أيضا، اتخذت الهيئة الوطنية للأعلام إجراءات قانونية بحق مقيمة بعد نشرها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى تضمن إساءة إلى المرأة الإماراتية بما يخالف معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الأعلام ولائحته التنفيذية. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن الصادر لها لمدة 3 أشهر. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي محتوى يسيء إلى المرأة الإماراتية أو ينتقص من مكانتها وإسهاماتها الوطنية، مشددة على ضرورة تحلي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالمسؤولية عند نشر المحتوى واحترام قيم المجتمع وهويته الوطنية. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 6 مسلحين صعدوا على متن سفينة قبالة سواحل اليمن وسيطروا عليها اليوم، مضيفة أن السفينة غيرت مسارها وتتجه نحو الصومال. وقالت الهيئة البريطانية على موقعها على الإنترنت أن السفينة هي ناقلة نفط، وقد أرسلت نداء استغاثة يفيد باقتراب سفينة غير مصرح لها منها، وذلك أثناء إبحار الناقلة غربا في خليج عدن. حول ملف غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. هذا ونفى مكتب نتنياهو صحة تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني قرر السماح لجزء من القوة ببدء العمل في منطقة محدودة في القطاع المدمر. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أدان طرح السلطات الإسرائيلية مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من مخطط إيوان الذي يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. إلى التطورات الروسية الأوكرانية، حيث أطلقت روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على كييف ومحيطها في هجوم واسع استمر نحو 9 ساعات وأوقع 16 قتيلا على الأقل، بالتزامن مع إعلان موسكو تحقيق تقدم جديد في دونيتسك. بينما ردت أوكرانيا بموجة ضخمة من المسيرات طالت مناطق واسعة في داخل روسيا وضربت منشآت نفطية على بعد مئات الكيلومترات من جبهات القتال في تصعيد عسكري متبادل. قال مسؤول في هيئة الممرات المائية الداخلية في نيجيريا اليوم إن قاربا محملا بأكثر من طاقته انقلب قبالة ولاية سوكوتو في شمال غرب البلاد، وإن جثث نحو 40 طفلا جرى انتشالها حتى الآن.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار هذا العالم، أيضا توفي نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر في إسبانيا في الفترة بين 1 حزيران يونيو وحتى 19 أغسطس، وهو رقم قياسي لهذه الفترة لم يسجل منذ عام 2022. وذلك كما أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. إلى بنغلاديش، حيث انتخب النواب في البلاد اليوم ميرزا فخر الإسلام المغير القيادي المخضرم في حزب بنغلاديش الوطني، انتخبوه رئيسا جديدا للبلاد، وذلك بعد وصول حزبه إلى السلطة في إطار انتقال سياسي كبير. في ختام نشرتنا نعود إلى الدولة مع هذا الخبر، أخبار الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا قد يصاحبها تساقط أمطار بعد فترة الظهر، ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا إلى قوية مع بعض السحب. بهذا أصل إلى ختام جولة أخبار هذا المساء، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت، واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
3: والراعي الاعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
2: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا في مستشفى الجليلة في دبي، عبد الله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية كولومبيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية، ونتنياهو ينفي السماح بدخول قوة دولية إلى غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طابت أوقاتكم. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة في دبي، وأعربت أسرة الطفلة عن بالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مثمنة هذه اللفتة الكريمة من سموه وإنقاذ حياة ابنتهم. هذا وأكدت الأسرة أن استجابة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لندائهم تجسد نهجا أصيلا في مد يد العون والوقوف إلى جانب المحتاجين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كولومبيا عمر بولا اسكوبار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما هنأه سموه بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا. في أخبارنا المحلية أيضا، اتخذت الهيئة الوطنية للإعلام إجراءات قانونية بحق مقيمة بعد نشرها عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي محتوى تضمن إساءة إلى المرأة الإماراتية بما يخالف معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية. كما قررت الهيئة تعليق تصريح معلن الصادر لها لمدة 3 أشهر. وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي محتوى يسيء إلى المرأة الإماراتية أو ينتقص من مكانتها وإسهاماتها الوطنية، مشددة على ضرورة تحلي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالمسؤولية عند نشر المحتوى واحترام قيم المجتمع وهويته الوطنية. ومن جهتها، أكدت مؤسسة دبي للمرأة عدم وجود أي علاقة أو تعاون مع السيدة التي نشرت مؤخرا محتوى تضمن إساءة للمرأة الإماراتية، ادعت فيه أن هذا المحتوى يأتي ضمن مشروع تابع لمؤسسة دبي للمرأة، مشيرة إلى أنه ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا، وستتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة الإجراءات اللازمة تجاه هذه التصرفات. الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 6 مسلحين صعدوا على متن سفينة قبالة سواحل اليمن وسيطروا عليها اليوم، مضيفة أن السفينة غيرت مسارها وتتجه نحو الصومال. وقالت الهيئة البريطانية على موقعها على الإنترنت إن السفينة هي ناقلة نفط، وقد أرسلت نداء استغاثة يفيد باقتراب سفينة غير مصرح لها منها، وذلك أثناء إبحار الناقلة غربا في خليج عدن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، ونفى مكتب نتنياهو صحة تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر قرر السماح لجزء من القوة ببدء العمل في منطقة محدودة من القطاع المدمر. أداء كان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي طرح السلطات الإسرائيلية مشروعات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرا من مخطط إيوان الذي يستهدف تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. أنتقل إلى التطورات الروسية الأوكرانية، حيث أطلقت روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على كييف ومحيطها في هجوم واسع استمر نحو 9 ساعات وأوقع 16 قتيلا على الأقل، بالتزامن مع إعلان موسكو عن تحقيق تقدم جديد في منطقة دونيتسك. بينما ردت أوكرانيا بموجة ضخمة من المسيرات طالت مناطق واسعة في داخل روسيا وضربت منشآت نفطية على بعد مئات الكيلومترات من جبهات القتال في تصعيد عسكري متبادل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى نيجيريا، قال مسؤول في هيئة الممرات المائية الداخلية في البلاد اليوم أن قاربا محملا بأكثر منطقته انقلب قبالة ولاية سوكوتو في شمال غرب البلاد، وأن جثث نحو 40 طفلا جرى انتشالها حتى الآن. في إسبانيا توفي نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر في البلاد في الفترة بين 1 حزيران يونيو و 19 أغسطس الجاري، وهو رقم قياسي لهذه الفترة لم يسجل منذ عام 2022، وذلك كما أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. في أخبار العالم أيضا، انتخب النواب في بنغلاديش اليوم ميرزا فخر الإسلام المغير القيادي المخضرم في حزب بنغلاديش الوطني، انتخبوه رئيسا جديدا للبلاد بعد وصول حزبه إلى السلطة في إطار انتقال سياسي كبير. ختاما مع أحوال الطقس وبالعودة إلى الدولة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا ويصاحبها تساقط أمطار بعد فترة الظهر. بهذا مستمعينا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك انت لحالك في السيارة. يلعن البعد، يلعن الجفا. شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
4: انت شريك قلبي، شريك روحي وقلبي عحسابها.
3: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
0: العربية 99.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجاتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: لما نقول
3: اليوم الحلو ده
2: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
4: تحياتي للبط باعتبارهم إخواتي، هتشوف كده كفيل ولا أقوله هماشي،
2: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس، والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: صوت بلا صورة.
1: في إطار التزامنا المستمر للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتجربة السفر الشاملة في مطار دبي الدولي، نواصل العمل على تحسين انسيابية الحركة من المباني إلى وجهات المدينة المختلفة، وانسجاما مع توجيهات لجنة المظهر الحضاري لإمارة دبي افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3.
2: نعمل على تعزيز مشاركتهم في الابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من قيادة المبادرات وتطوير حلول تستبق تحديات المستقبل.
3: نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة في دبي، وأعربت أسرة الطفلة عن بالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مثمنة هذه اللفتة الكريمة من سموه وإنقاذ حياة ابنتهم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن حكومته لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، ونفى مكتب نتنياهو صحة تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني قرر السماح لجزء من القوة ببدء العمل في منطقة محدودة في القطاع المدمر. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن 6 مسلحين صعدوا على متن سفينة قبالة سواحل اليمن وسيطروا عليها اليوم، مضيفة أن السفينة غيرت مسارها وتتجه نحو الصومال. جددت تركيا تأكيدها على حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وذلك عقب استهداف إسرائيل لمطار عسكري بشمال غرب سوريا بررته بتهديد أنقرة ودمشق لأمنها. قضى 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب في ولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا اليوم كما أفاد أحد السكان المحليين، في حين أعلنت السلطات أن عملية الإنقاذ ما زالت جارية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
1: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
2: خير، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

0: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.
4: آخر ترندز الجينزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي،
4: وأشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: إنرجي
0: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز, أديداس وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
0: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.

0: أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
0: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فاستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورست ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

من الفرح محروم بضحك والقلب مهموم ظلمت إنسان بيحبك احذر دعوة المظلوم.

0: يا صاحبي هذه السيدة هبلة.
1: هذه السيدة جلدتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه
0: أنا.
1: والله العظيم اللي نعرفها.
0: هذه تاعي أنا مسؤول.
1: لي أنا.
0: كادم هذه تاعي.
1: مامي هذه لي أنا.
0: وين؟
1: إيه أنا.